0: من سورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ فتحي خليف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:19 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وابتهال للمبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشفعي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي مريم والنصر للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبح بحمد

من سورتي مريم والنصر، تلا عليها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:19 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ عبد السميع بيومي وبطانته.

كان هذا فاصلا من التواشيح الدينية للشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: استمعنا إلى ابتهال الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور خالد الشافعي.
1: بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل، وبك نستعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الوقت الذي تتهجد فيه الأرواح

0: أضاقت السبل وأحاط البحر بالخائفين وتراءى الجمعان، وفي ذروة التوتر البشري يسطع نور التوحيد في كلمة واحدة: كلا. زجر لكل خوف ونفي لكل ضعف. ثم يأتي الرباط الإلهي: إن معي ربي سيهدين. إنها الإضافة التي تغير موازين الكون، فحين يكون الله معك يتحول البحر بمائه المتلاطم إلى جبل ثابت شاهق، فكان كل فرق كالطود العظيم. لقد سكن الماء بقدرة الجبار ليغدو طريقا للناجين وموعظة للطاغين. ثم ينتقل بنا السياق الإلهي إلى محطة أعمق، إلى إبراهيم عليه السلام في معركة القلب والعقل، يخاطب قومه بمنطق ندي صاف وبلاغة تلامس الفطرة، يفند الأصنام بتساؤلات لا تترك للعقل مفرا: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ ثم يرسي قواعد الإيمان في نفوسنا حتى ينسب لكل أسباب الحياة للخالق تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. تأملوا معي إخوة الإيمان نسب الخلق والهداية والرزق لله، وحين جاء ذكر المرض أضافه لنفسه تلطفا وأدبا مع مقام الألوهية، ثم أتبعها بفهو يشفين، فكان الشفاء ملكا لله وحده. إخوة الإيمان، إنها ليست مجرد قصص عابرة، بل هي نبض حي في هذه الساعة المباركة تتكرر فيها تلك اللازمة التي تهز الأرجاء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بنا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح لقاء الفجر بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا له من فيض رباني. لقد عشنا في رحاب هذه الآيات البينات، نستمد من قصص الأنبياء نورا يبصر به القلب الطريق، ونسمات تزيل غبار الغفلة عن الأرواح. لقد استمعنا إلى التوحيد في أجلى صوره، وإلى اليقين في أقوى مواقفه، فكأن من زاحت عن قلوبنا حجب الدنيا واتصلت أرواحنا بسماء الخشوع. من الآية 52 إلى الآية 110 من سورة الشعراء استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن في لقاء الفجر هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن حين يستقر في القلوب يشعل فيها لواعج الشوق إلى علام الغيوب، وكما ارتوت الأرواح من معين الذكر الحكيم، فحق علينا أن نتبع ذلك بالضراعة والابتهال. فإذا كان القرآن هو كلام الله إلينا، فالابتهال هو بوح أرواحنا ومناجاتنا المحبة إلى الله. معا إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد وذلك في 4:19، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ حسين عبد العالي السويفي لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش وإياكم في هذه الدقائق المباركة بين صلاتنا النافلة التي نؤديها بخشوع، وبين إقامة الفريضة، فريضة الفجر. إنها لحظات الاصطفاء، حيث تتجلى الرحمات وتتطهر النفوس من غبار الغفلة وهموم الحياة. إن الوقوف في هذه اللحظات في بيت الله ليس مجرد انتظار، بل هو استباق للخيرات وتهيئة للقلب والروح ليقبل على الله بقلب سليم، قبل أن نتهيأ جميعا للمثول بين يدي رب الأرض والسماوات. لقد اختص الله هذا الوقت بكرامة لا تنال إلا بصدق القلوب، ففي الأسحار تتنزل المنح وتفتح أبواب السماء لمن طرق الباب. يقول الحق تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان: وبالأسحار هم يستغفرون. فيا من جئتم إلى بيوت الله، استثمروا هذا الوقت، فهي ساعة ندم على ما فات، وساعة رجاء فيما هو آت. املأوا أوقاتكم بالاستغفار، وبترديد أذكار الصباح، وبمناجاة لا يعلمها إلا الله. فالقرب من الله في وقت الفجر هو زاد القلب الذي يجعل الإنسان قويا ثابتا مطمئنا في صخب يومه الذي ينتظره. وكيف لا تشتاق النفس لمثل هذا المقام، وكيف لا ترجو لقاء ربها بقلب خاشع منكسر. لطالما حن الصالحون لمثل هذه الساعات التي تسكب فيها العبرات ويرجى فيها قبول الدعوات. يقول الشاعر في وصف حلاوة هذا الوقت ومناجاة الخالق: وما كان لي قلب سوى الحب منهلا، وما كان لي قلب سوى الحب منهلا، وما كان لي وجه سوى الباب يقبل. أتيتك يا مولاي والفجر شاهد، بأني برحماك الضعيف المؤمل. إخوة الإيمان، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ أحمد أنور من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نستمع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

مشايخنا وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، خلف فضيلة الشيخ أحمد أنور من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، تقبلوا تحيات الزملاء حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أرامي عبد المنعم، أحمد السداوي، المهندس محمد مصطفى، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وعماد مدني، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر لهذا اليوم الجديد الاثنين 28 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

أنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

يكن له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 2 من سورة المائدة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام 6:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 5:19 من صباح 2. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم مع إشراقة يوم جديد اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا فيه الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح 2 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها بمشيئة الله تعالى في 6:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا ابتهال للشيخ صلاح عمار.

إله مبدعي لك وات حمدا يردد.

قدم المبتهل الشيخ صلاح عمار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وقد تلا علينا سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يفيد هذا الحديث الحث على تحري الصدق والاعتناء به، كما أنه يحذرنا من الكذب والتساهل فيه، فالكذب أشد الأشياء ضررا والصدق أشدها نفعا.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ألا يا نفسي قد أسرفت عمرا، أما آن الأوان لأن تتوبي؟ أما تخشين من عظم الذنوب؟ كفاك التيه في عوج الدروب. فكم مرت عليك من البلايا وشاب الشعر من عظم الخطوب؟ فيا رباه قد أنهكت منها، فأصلحها ونفس عن كروبي.

أهل التوحيد ينأون بأنفسهم عن مراتع السوء، ولا يخالطون الآثام رغبة في دخول الجنة دار السلام، وهم أبعد الناس عن ارتكاب الكبائر. ولقد أخبر الحق جل وعلا أن اجتناب الكبائر يكفر الذنوب الصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا.

خشعت لخالق الكون لأرضي الله رزاقي، وقلبي فاض إيمانا بربي وهو لي واقي، ومتكلا على الله سعيت لكسب أرزاقي، وشمس الكون تملأني ضياء فيه إشراقي، وأشرق صبح أيامي بنور الله خلاقي. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: دقات 6 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا الآن برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 3 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 53 من سورة المائدة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام واو ألف، يقول في رسالته: أرجو توضيح قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى آخر الآية الكريمة. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي متأخرين عن غيرهم، ورأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوا أهلهم وأولادهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فقد كان الأهل والأولاد سببا في حرمان أوليائهم من السبق في الهجرة، حيث أظهروا لهم ما يمكن أن يلحقهم بعد رحيلهم عنهم من الزلة والهوان والضعف والحرمان، مما رقق قلوبهم عليهم وخشوا عليهم الضيعة بعدهم، فسقلوا عن الهجرة حتى سبقهم غيرهم ممن شاء الله تعالى. وقد نوه القرآن الكريم بهم وبمكانتهم في الدنيا والآخرة في قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهناك صور كثيرة من هذه العداوة التي تأتي من قبل الأهل والولد، مثل الإلحاح على رب الأسرة بكثرة الالتزامات والتجديد عليه حتى يدفعه ذلك إلى الانحراف في تحصيل الكسب لكي يوفر لهم التزاماتهم، ومنها الدخول في مناقشات حادة مع الجيران والزملاء وتحريض رب الأسرة على الانتصار وأخذ الحقوق لهم، مما يدفعه إلى الدخول في مشاجرات ومعارك مع الغير لا تنتهي إلا بخسارة في النفس والولد والمال، فضلا عن ضياع الجهد والوقت وغير ذلك من صور العداوة التي يكون الأهل والولد سبب فيها. فإذا حدث شيء من ذلك فلا ينبغي أن يرجع رب الأسرة لكي يعاقب من كان سببا في ذلك، بل عليه أن يلوم نفسه أولا على عدم التريث، وأن مصالح الأسرة تحتاج إلى الرفق والنظرة المتأنية. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الطالبة دال ألف تقول في رسالتها: هل يقع الطلاق البدعي كالطلاق في فترة الحيض أو الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أن العلماء اختلفوا في وقوع الطلاق البدعي، فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق البدعي مع إثم المطلق وأنه محرم، أي أنه عصى الله ورسوله وأثم بهذا لقوله تعالى: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة، وإنما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا أخبر أن أحدهم طلق ثلاثا بكلمة واحدة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وعلى أي حال، فإنه إذا حدث فإنه يقع شرعا، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند جمهور الفقهاء، وتحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور، لحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته البتة أي ثلاث مرات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: والله ما أردت إلا واحدة. فاستحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة يدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراد.
2: فضيلة الدكتور عطاء، الخلاصة في هذه المسألة والراجح من أقوال الفقهاء والعلماء؟
4: بالنسبة للخلاصة، هي ما انتهى إليه قانون الأحوال الشخصية المصري الذي تدخل لحماية الأسرة، حيث لا تقع الطلقات المتعددة بلفظ واحد إلا طلقة واحدة رجعية، أخذا برأي ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، وتاركا رأي الجمهور، وذلك حفاظا على الأسرة واستقرارا لها، حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة. أما بالنسبة لطلاق الحائض قانونا، فإنه لا يوجد نص صريح في القانون المصري يلغي الطلاق في الحيض، لذا تأخذ المحاكم ولجان الفتوى برأي الجمهور في الأصل من حيث الوقوع مع احتساب الاسم، وإن كان هناك

0: هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 5 دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة لما تيسر من سورة الليل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومما تيسر من سورة الليل، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 17 و18 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بكلمة رب وما سر تثنية المشرقين والمغربين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. جاءت هذه الآية الكريمة مظهرا آخر من مظاهر قدرة الله عز وجل بعد بيان خلق الإنسان وخلق الجن، وكذلك جاءت الآية استئنافا بيانيا لقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، لأن المشرقين والمغربين مرتبطان بالشمس والقمر. وجاءت كلمة رب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو رب المشرقين وهو رب المغربين، والرب هو المربي المنعم، فجاء بكلمة رب الذي غمرهم بالنعمة والرعاية. وكذلك فإن لفظ الربوبية يؤدي إلى الاعتراف بالألوهية والاعتراف لله بنعمة الإيجاد والإمداد. ومن دلالات التعبير بلفظ رب دون اسمه الأعظم الله مع ذكر المشرقين والمغربين للدلالة على أنه ما يزال في كل يوم ومع كل مطلع شمس وقمر ومغربيهما يربي الإنسان ويقوم على تربيته والرقي به من حال إلى حال، رقيا ينمو مع كل يوم ومع كل صباح.
0: وما الدلالات في ختام الآية بقوله ورب المغربين؟ وما سر ذكر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدها؟
1: ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى ورب المغربين عطفا على قوله رب المشرقين، وقد كرر لفظ رب مع المغربين أيضا موافقة للتثنية في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، وفي قوله يسجدان، وفي قوله تكذبان. وكذلك كرر لفظ رب للتأكيد الذي يناسب تكرار النعم، وهذا هو الأليق بمقام سورة الرحمن بخلاف ما جاء في سورة المزمل في قوله تعالى رب المشرق والمغرب دون تكرار للفظ رب، كما جاء بهما جمعا دون تكرار لكلمة رب في سورة المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكل في سياقه ومقامه فصيح بليغ يتفق مع مقاصد كل سورة. ولما كان في اختلاف المشارق والمغارب نعم لا تعد ولا تحصى أتبعها بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طهارة اللسان بالبعد عن كلمة اللعن، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن الكلمات التي يتنزه عنها المسلم في حديثه كلمة اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. ولا يجوز شرعا الدعاء على أحد بعينه بالطرد من رحمة الله تعالى، لكن بعض الناس يلعنون أنفسهم وأهليهم أحياء وأمواتا والزمان والمكان، وتلك مقولة جد خطيرة تدل على فساد العقيدة وانحراف الكلم وظلم العباد. وقد تعددت المواقف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تعليما وإرشادا حول هذا المعنى. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خلوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. ثم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة النهي فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إن الدعاء على النفس والأولاد والأموال جحود للنعمة وكفران بالمنعم سبحانه. كذلك لا يجوز شرعا لعن شخص بعينه حتى ولو كان كافرا، فإن الشخص قد يتوب أو يسلم، فإن لعن المؤمن كقتله جريمة نكراء وذنب كبير. لكن يجوز اللعن العام المرتبط بأوصاف منكرة، كما قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. فاللعن هنا ليس منصبا على شخص بذاته، وإنما هو واقع على وصف ضلال وفسوق. وامتدادا لحرص الإسلام على طهارة الكلمة والبعد عن كلمات اللعن والسب، كان النهي عن سب الموتى، فإن الموت انتقال لمرحلة الحساب أمام الملك الحق المبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. كما جاء النهي عن سب الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء النهي عن سب الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فنظام الكون له حكمة قد ندركها وقد لا ندركها، وعلى الإنسان العاقل أن يتعامل مع أحداث الحياة كلها بهدوء وروية وتعقل. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح موضوعه طهارة اللسان بالبعد عن كلمة اللعن. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعد متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت. هذه تلاوة من سورة البقرة

0: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موطنا من أشد مواطن العيب في الإنسان، وهو الاستخفاف بالذنب والإتيان به دون مبالاة، بل تستبد بالمذنب الوقاحة إلى حد يضاعف فيه الذنب، حيث لا يكتفي بارتكابه بل يتحدث به ويجاهر. والمجاهر هو من أظهر المعصية وتحدث بالخطيئة دون مداراة أو تحرج. وقد جاء التعبير في الحديث بلفظ المجاهرين، وهذه صيغة المفاعلة التي تقتضي المشاركة بين اثنين، وهي ليست على بابها، ولا يترتب الجزاء المنصوص عليه في الحديث على اشتراك اثنين، وإنما يكفي مجرد الإعلان بالمعصية من الشخص وحده. ولكنه آثر التعبير بتلك الصيغة التي تفيد اشتراك الطرفين مبالغة في مادة الفعل، ومعناه فإن المجاهر يدعو إلى الرذيلة بلسان حاله، حيث يتأثر به غيره وتسري عدواه في المجتمع. ومن أجل ذلك استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفو الذي شمل جميع الأمة في قوله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهكذا نرى خطورة المجاهرة بالمعصية، وهذا العفو لغير المجاهر إنما هو مقيد بما إذا تاب إلى الله تعالى مستشعرا خطأه مقلعا عنه، أما إذا تكرر العصيان منه فلا يدخل في نطاق هذا العفو مهما خفيت معصيته واستترت. وليس في الحديث ما يوهم إتيان المعاصي دون حرج ما دام الإنسان غير مجاهر، بل إن الحديث يقاوم ما يدعيه وما يدعو إليه البعض، ويسجل عليهم هذا الجرم الشنيع حتى يتركوه وحتى لا يقع فيه سواهم حين يعلم مغبة أمره وسوء عاقبته. ويوضح في الوقت نفسه شمول رحمة الله تعالى للتوابين غير المجاهرين. روي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى هنا هي ما يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة. كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري في صحيح. وأما المجاهر فلم يكن أهلا لفضل ربه لاستهتاره وعدم مبالاته وتمرده على نعم الله تعالى وتجرؤه، فعمل على إشاعة الفاحشة بين المسلمين. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويدخل في نطاق هذا الذنب أيضا ما إذا تحدث عن أمر حلال مما لا يصح الحديث فيه ولا إعلانه بين الناس، كالأمور التي تجري بين الرجل وزوجته من أحوال المعاشرة الزوجية، وقد يترتب على مثل ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. كما أن المسلم مطالب أيضا بستر عورة أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودا. وهذا لا يمنع النصح له وإرشاده إلى طريق الصواب. وهكذا نرى من ثنايا الحديث رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث عمل على تجنبها من الوقوع في الشر أو التردي في وحل المعصية. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. حتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على
5: إذاعة القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول وصف نعيم الجنة وعذاب جهنم في سورة الطور، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول وجوه اختلاف نعيم الجنة عن نعيم الدنيا، وذلك من خلال الآية 21 من سورة الطور من قول الحق عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان

0: ألحقنا بهم ذريتهم. طب ماذا آمن وده آمن؟ معنى الإلحاق أن تلحق ناقصا في أمر بكامل فيه. طب ماذا آمن وده آمن؟ أم قال لك بس هنا الآية الثانية تيجي تقول إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناش عملهم. يبقى الأولاني آمن وعمل، والثاني آمن ونقص في العمل. وما أنقصناهم، وما ألتناهم يعني أنقصناهم من عملهم من شيء. الله، أكن الأب مما يؤمن ويعمل عمل صالح ذريته تؤمن بس ولا تمشي في العمل الصالح زيه، يلحق الأبناء بالإيه؟ بالآباء. طب على أساس يعني يأخذ المتوسط، يعني لا، الأب يأخذ إيه؟ عمله كاملا، بس ده من إيه؟ من فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته. يبقى إذن طب الذرية قسمين، ذرية قبل التكليف وذرية بعد التكليف. الأب مثلا آمن وعمل صالح وله ذرية، الذرية بتاعته قبل أن تكلف. طب ما قبل أن تكلف دي هتروحوا يا أبوها قبل التكليف، ما فيش حاجة. أم قال لك يبقى الكلام عن الذرية بعد الإيه؟ بعد التكليف اللي مطلوب منها عمل، إنما قبل التكليف ما كانش مطلوب إيه؟ ما كانش مطلوب منها عمل. طب وذريتهم يعني إيه؟ قال لك الذرية تطلق على الأب وعلى الابن، لأن الذرية التسلسل النسب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. كلمة من شيء أي شيء، يعني من بداية ما يقال له شيء. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. رهين يعني ايه؟ رهين دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى مفعول، زي يقول فلان قتيل يعني ايه؟ مقتول. طب والله رحيم بمعنى ايه؟ راحم ولا مرحوم؟ الله، يبقى فعيل تأتي مرة بمعنى ايه؟ فاعل، ومرة بمعنى رهين. اللي هنا دي هتاخدها بمعنى ما؟ بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ رهين تاخدها بمعنى مرهون. ما هو الرهن اولا؟ الرهن ان واحد ياخد دين من واحد ولا عندوش ضمان الا انه يرهن له البيت، يرهن له الدكان، يرهن له اي حاجه، عقار. يبقى البيت ده بقى انتقل من مين؟ من صاحبه الى ايه؟ الى من اخذ منه المال. يبقى اذا فيه مال مرهون لمين؟ عشان محجوز لمين؟ لصاحب المال. طيب وراهن يعني ايه؟ يبقى مال مرهون لما يجي يفكه يدفع الرهن. يبقى كل واحد محبوس على عمله، إن أدى الخير نفك رهنه، إن أدى الخير نفك رهنه. طب وعلى أنها بمعنى فاعل، رهين بمعنى فاعل. أم قال لك كل واحد رهين بعمله يعني دائم معه، ما دام عمل خير يبقى يفضل الإيه؟ الخير. يبقى إذن تصح أن تكون بمعنى مفعول، وتصح أن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم يعني زودنا عن كله واشربوا هنيئا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم يعني زودنا عن كله واشربوا هنيئا. وأمددناهم بفاكهة وإيه؟ ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. الكأس هو الوعاء أو الإناء، الكوباية، بس يكون فيها، لا تطلق عليها كأس وهي فارغة، يبقى كوب بس. وبعدين في أباريق وأكواب. أباريق يبقى له إيد وبزبوز، الكوب يبقى له بزبوز بس ملوش إيه؟ ملوش إيد. الكاس يبقى زي الكوباية يعني، بس يكون فيها الإيه؟ يتنازعون فيها كأسا. الله، ده هم في الجنة يتنازعوا. أم قال لك ده تنازع موادعة أو تنازع مداعبة، زي ما تكونوا قاعدين كده في حاجه في حفله كده واخوان، وده بياكل جاي لقمه نقطه خفيفه من دي. عمليه ايه؟ عمليه ما فيهاش تنازع، دي ايه؟ تذلل مع بعضهم. ولذلك لما يكون ناس احباب بيحبوا بعض قوي، وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف، ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا ويضحكوا يا بعض، يبقى فيه فرق بين المداعبه اللي تحصل بين الناس، والمداعبه دي ما تجيش الا بين الاحباب. ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه ايه؟ ملوش وياه. ليه؟ لأن المداعبة تأتي بأن الإساءة إن حصلت منه فلا تفسر بسوء لأنه محب ودود. يعني يمسك مثلا جلابيته ليه؟ مش لدت كراهية، مش لدد ايه؟ مش لدد. ده دليل على ان فيه ايه؟ فيه ود يحرس المداعبة. وما تتصورهاش ان معمولة ايه انها قسوة علي ولا اي حاجة. طب اشمعنى قال يتنازعون فيها كأسا؟ ام قال لك ما هي اما يقعدوا في يوم ده ياخد الكأس ده مش عارف يخبطوا لبعض كده. وبعدين كمان يتنازعون الكأس قال ايه؟ يشوفوا بين اللي يشرب اكتر. كل ما واحد يشرب اكتر من التاني ده يبقى واد ايه؟ قال يعني واد. يتنازعون فيها كأسا. كأسا لا لغو فيها. اللغو هو العمل اللي ملوش فايدة. عمل ساقط. فاللغو ساقط الكلام الذي لا ايه؟ لا اسم فيه. والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه؟ فيه تحريم. طب قال لك ما هي دي ميزة خمر الآخرة. ليه؟ لأن خمر الآخرة هتمتزع عن خمر الدنيا. خمر الدنيا ساعة ما يشربها يعمل فيه ايه؟ تخمر عقله بقى يهبل بقى. لكن هناك ما فيهاش غول، لا تختار العقول ولا هم ينزفون. لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايق وينزل لبطنه. الله لا غول فيها ولا هم ايه؟ ينزفون. يبقى اذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا. والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا منزوع منه ما يجعله محرما. لأن احنا حرمناها في الدنيا لم تغتال العقل، العقل اللي به بدائل اختياره ونفسده ويهبل ويعمل اللي ما يعمل. أم لك ديك بدا ما فيهاش غول، خلاص ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش غول. ولذلك مثل الجنة التي وعد الايه؟ المتقون. فيها أنهار من ماء غير آسن. أنهار من ماء غير آسن. لا عن كدر الماء في دنياه ايه؟ انه يتغير طعمه ورائحته كده معطن يعني. من ماء غير آسن منزوع منه دي. طيب. وأنهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا لا لذة فيها. لأن فيه فرق بين أن يشرب كأس خمر لو شفتهم كده يدلقها بقه دل مش عايزها تمر بمناطق الذوق لأنها طعمها وحش فبياخدهاش لذة. بياخدها بس عشان يغيب عقله شوية. ليه بيغيب عقله؟ قال علشان يبقى عنده هموم وأحزان يسيب الهم ويسيب الإيه؟ الحزن. الله مش عايزني أنا أفر من الأحزان. الله عايز نعايش الاحزان عشان نعرف اسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا مش نفر من الاحزان باننا نستور ايه. فبقول ايه من خمر لذة للشاربين. في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجا ولا كاس لمنافه كده ولا ايه يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده. انما في خمر يعملها ايه يدلقها دلق كده في ايه. انهار من خمر لذة اللي هي للشاربين. وانهار من عسل مصفى. من عسل هنا مصفى لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف ويجي من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه من الله. انما ده عسل ايه مصفى. الله هناك زي ما يقول هناك سدر مخضوض. السدر اللي هو النبع. آفة السدر اللي هو النبع ده انه يبقى فيه الشوك لما يروحوا يجمعوه يديهم تتجرح. اما قال لك فيه سدر برضه في الجنه بس سدر مخضوض يعني منزوع شوكه. يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الآخر بس منزوع منها العطب بتاعها. فالخمر تغول ما تغتالش دي بتنزل ما بتنزفش دي. العسل يبقى مش مصفى. الماء يبقى آسد لا من لبن لم يتغير طعمه. وما كانوا يجيبوا عسل المواشي تيجي تروح تسرح ترها وبعدين بعد 5 أيام تيجي يحلبوها. لما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في أواني وبعدين الإبل تمشي على المرة يأكلوا منها كل يوم. يوم يمضغ لبن ايه يزنخ يعني. وانهار من لبن الايه لم يتغير ايه لم يتغير طعمه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها. لا لغو كلام ساقط بما ما يوصلش الى الاسم يعني ولا تأسيم كلام يصل الى الاسم. ويطوف عليهم غلمان لهم. ايه غلمان لهم؟ مخصصين لهم. في لام للملكية وفي نمل الاختصاص. يقول لك المال لزيد يبقى مين اللي يملكه؟ زيد. اللجام للفرس الفرس ما بيملكش انما يملكه صاحبه يبقى اسمه الاختصاص. فاللام تاتي مره للملك وتاتي مره للايه؟ للاختصاص. يطوف عليهم غلمان لهم. لهم ام قال لك لا لان قد يطوف الساقي على الجمع مش لهم هو عشان ياخد اجرته عشان ياخد ايه؟ يبقى بيعمل الخدمة عشان ايه؟ انما ده ما بيعملش الخدمة عشان ياخد حاجة ده ايه؟ ده له يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعه. يطوف لأنه معد لهذا، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور فيه الصفاء، البياض وصفاء، فما بالك إذا كان مكنونا في صدفه، لأنه لما بيخرج بره بتيجي عليه الأغيار، الهواء يجيب عليه أتربة والإيد يجيب عليه مثلا مشع، يبقى شكله يتغير، إنما لؤلؤ إيه مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان يعني ما يكبروش في السن وبعدين يخنشروا زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضو إيه على كده، فضلوا غلمان طول عمرهم كده، مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش مثل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
2: تضرعي. هل يجوز جمع الصلوات في الحضر عند المرض؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعلوم أن الصلاتين اللتين يجمع بينهما هما الظهر والعصر وأيضا المغرب والعشاء، ويجوز للمريض الجمع بين الصلاتين بعذر المرض على المختار في الفتوى على أن يصليهما تامتين من غير قصر لأنه ليس في سفر، والمصلي مخير في أن يجمعهما جمع تقديم أو تأخير، خاصة إذا كان يلحقه بسبب أداء كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو ألم شديد، فقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم.
1: آمن إليك تضرع.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد بدر، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر حتى 11. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. اللهم مع شروق هذه الشمس أشرق نور الأمل في قلوبنا، وامح عنا عتمة اليأس، واجعل يومنا هذا حافلا بالبشريات التي ننتظرها وتنتظرها أرواحنا. يا حي يا قيوم، أعذ قلوبنا من هم يقعدها ومن فكر يقلقها، واكتب لنا في كل خطوة توفيقا ومع كل نفس بركة وأمنا. اللهم يا جابر القلوب المنكسرة، اسكب على قلوبنا طمأنينة تنسينا كل هم، وعوضنا عوضا جميلا يجعلنا نبكي فرحا من دهشة عطائك. يا رب، إن كانت قد ضاقت بنا الأسباب فأنت ربها، فأبدل غصتنا سعادة وحزننا رضا، واجعل القادم من أيامنا أجمل مما مضى. الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو النافذة الحقيقية للإنسان التي منها يستطيع أن يصلح شؤون حياته. القرآن الكريم هو خير صاحب لا يخونك أبدا، وهو الأنيس الذي ينتشل روحك من غياهب الحزن، هو الذي ينقلك إلى رياض الطمأنينة والسكينة حينما تضيق بك الدنيا. وتأتي آيات القرآن الكريم كالبلسم الشافي، تطبطب على قلبك المنكسر وتملأ نفسك بالعوض الجميل وبالبشريات التي لا تنقطع. القرآن الكريم نورك في ظلمة الدرب، وشفيعك الأعظم يوم العرض، ورفيقك في قبرك الوحيد. فلا تهجر حروفه الناضرة بل اجعله ربيع أيامك وسر تيسير كل أمورك، لتسعد بمجالسة كلام رب العالمين الذي يرفعك يقينا لدرجات عليا في الدنيا وفي الآخرة. وها هي إشارات ضبط الوقت، قد أعلنت 8:02 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن مع تلاوة مباركة من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

0: عليه الصلاة والسلام.
1: ويقولون طاعة
0: Thank you.

والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله.

ما أصابك من حسنة فمن الله

وأرسلنا

0: شيخ لماذا هذا حجم يا عبان؟ تعليم لا إله إلا الله.
1: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

ما دام مصلى على النبي.

وأرسلناك من

0: another.
1: Let's have it.
2: Normal for

0: ويقولون طاعة
1: يا

فأعرض عنهم وتوكل عليهم.

0: لا إله إلا الله. نعم نعم نعم.
1: بس عليك من شعره.
2: ويقولون طاعة.
3: الله الله الله.

0: كده كده. لا اله الا الله.
1: والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون.

0: لا إله إلا الله.
1: أفلا يرون

0: نعم.
1: وإذا

0: الله الله
1: الله

أفلا يتدبرون

0: No.
1: Why?

Mm-hmm.

0: فقاتل في سبيل الله.
1: الله
0: الله الله. فقاتل

وقريض المؤمنين وقريض المؤمنين

الله الله الله الله أكبر. نعم.

0: لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ومن يشفع شفاعة.

لا إله إلا الله.

Mm-hmm.

0: ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. الساعة الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سورة الفتح هي ميقات للنصر والأمل الذي يبث من خلال اليقين في القلوب المنكسرة التي طال بلاؤها. حينما تقرأ حروفها المباركة تتنزل السكينة الربانية على روحك، وتشعر بأن العوض الجميل قادم لا محالة ليمحو كل ضيق. إنها البشرى الإلهية بتيسير الأمور العسيرة وبفتح أبواب الرزق التي أغلقت بسبب ظروف الدنيا. لذلك أخ الإسلام، اجعل هذه السورة العظيمة رفيقة صباحك وسعيك، وتدبر معاني الفتح المبين والمغفرة الشاملة لتنطلق في عملك وكفاحك بقلب مطمئن ينتظر البركة وينتظر النصر العزيز المبين من خالق الأرض والسماوات. وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش مع الآيات الأول من سورة الفتح، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، إذاعة قرآن الكريم.

منكر.

Bang. One.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إخوة الإيمان والإسلام، من برامجنا نلتقي بعد حوالي 40 دقيقة مع حلقة من برنامج سئل فأجاب مع الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. أما برنامج قراءة في كتب التفسير الذي يقدمه الزميل محمد جمعة فنلتقي به في 10:35 دقيقة. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والتلاوة المباركة من سورة فاطر بدءا من الآية 38.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان، بعد ربع الساعة، قبل العاشرة بربع الساعة، سوف نعيش مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، وأمامنا الآن 9 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فوجده نائما على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه صلى الله عليه وسلم وسادة حشوها ليف، فرأى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، الوالدان هما جنتك المشهودة على الأرض، وبابك الأوسع نحو مغفرة الله وعفوه، فالزم أقدامهما تعش سعيدا مكرما. إن خفض جناح الذل لهما رحمة، وبشاشة الوجه عند لقائهما هو نور اليقين بأن الخير كل الخير عند باب الوالدين. لا تبخل عليهما بدعاء صادق في صلاة الضحى وفي أي ركعة تركعها، ولا تبخل عليهما بكلمة حنونة تجبر خاطرهما المنكسر.

0: بيّنت لنا سورة السجدة ارتياب الكفار والمشركين في مسألة البعث مرة أخرى، وضح لنا ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية استئناف لكلام جديد ساقه الله تعالى لبيان أباطيلهم، وأنه لم يقف أمرهم عند عدم الشكر، بل جاوزوه إلى الكفر وإنكار البعث، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا خفينا في الأرض التي دفنت فيها أجسامنا وتحللت فيها أجزاؤنا وصرنا ترابا مخلوطا بترابها، أيعقل أن نبعث وأن نعود إلى خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي إن أمر هؤلاء المشركين لا يقف عند إنكار البعث، بل يتجاوزه إلى كفرهم بلقاء ربهم. والمراد من لقاء ربهم لقاء ملائكته وما يكون بعده من حساب وجزاء، فهم يكفرون بالبعث وبكل ما يتصل به من شؤون الآخرة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين الصادقين، وهي النافذة النورانية الصافية التي نؤدي من خلالها شكر مفاصل جسدنا 360 كاملة. نشكر فيها البارئ الكريم سبحانه وتعالى حينما نقف بين يدي الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت المبارك، فإنما نعلن التبعية الكاملة لخالق هذا الكون، ونستمد منه سبحانه العون النافع لمواجهة كل مشاق الحياة في يومنا. نواجه كل ذلك بصدر رحب ونفس راضية مطمئنة، فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل العظيم، واجعلوا صلاة الضحى زادا يوميا ثابتا لتيسير الأرزاق وانشراح الصدور وتحقيق السكينة والبركة فيما بقي من يومكم السعيد. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 10:45. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وما يتيسر من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات عشنا مع تلاوة مباركة من سورة سبأ تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص بن عاصم بدءا من الآية 51 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

هم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

0: أنهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان نكون قد توقفنا عند الآية الثامنة بعد المئة من سورة المائدة، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بعد الربع الساعة من الآن نلتقي مع فقرة أخرى من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد يوسف أغا الحين هو مسجد تاريخي عثماني يقع في ميدان باب الخلق وسط القاهرة، ويتميز بتصميمه المعلق وأقواسه الأربعة وإيوان القبلة الكبير، وهو أحد المساجد التي أنشئت في عصر الدولة العثمانية في مصر، وتم إنشاء المسجد عام 1035 من الهجرة 1625 من الميلاد، ويعد من المساجد المعلقة حيث يصعد إليه عبر عدة درجات سلم. وكان الأمير العثماني يوسف أغا الحين أحد الأمراء الجراكسة، وعين نائبا لمحافظتي البحيرة والبهنسة، وتوفي عام 1056 من الهجرة 1646 ميلادية، ودفن في المسجد. وعندما قام الخديوي إسماعيل بافتتاح شارع محمد علي عام 1290 من الهجرة 1873 من الميلاد، تم هدم المدفن والقبة، ونقل الجثمان إلى قبر آخر أعد له داخل الإيوان الشمالي بالمسجد. والمسجد مبني على طراز المدارس المملوكية مع عناصر عثمانية، ويحتوي على صحن أوسط يفتح عليه أربعة إيوانات، الشمالي والجنوبي منهما صغيران، أما إيوان القبلة فيحتوي على محراب مزخرف بالرخام الملون، وعلى يمينه منبر خشبي تظهر به نقوش على شكل الطبق النجمي، والإيوان المقابل لإيوان القبلة به دكة المبلغ. واجهات المسجد الأربع خالية، والباب الرئيسي مكسو بالرخام الملون المنقوش، ويحتوي على نوافذ مربعة وقمرية مستديرة مع حجرة التسبيل المستطيلة التي تطل على شارع بورسعيد، وقد ألحق به سبيلان لإمداد المارة بالمياه اللازمة للشرب، وكتابان لتعليم أطفال المسلمين. يقول عنه علي مبارك في خططه: مسجد الحين هذا المسجد بشارع باب الخلق عن يمين الذاهب في شارع محمد علي الجديد إلى القلعة، مشرف على الخليج المصري، أنشأه الأمير يوسف الشهير بالحين، له مئذنة مرتفعة ويتبعه سبيل يملأ سهريجه ويعلوه كتاب لتعليم الأطفال القرآن. والمسجد على الطراز المملوكي في كل عناصره عدا مئذنته العثمانية المرتفعة المبنية من الحجر، والتي جاءت أسطوانية وعلى شكل القلم الرصاص، وتبدأ من سطح المسجد بجوار الباب الذي يقع بالطرف الشمالي من الواجهة الرئيسية القبلية، وهذه الواجهة تشتمل على المدخل المعقود الذي تجاوره قاعدة المئذنة، ثم واجهة المسجد نفسه. أما حجرة التسبيل فجاءت عمارتها مستطيلة الشكل، ضلعها الأكبر يقع على شارع بورسعيد، وبه شباك التسبيل الوحيد، ويتقدم الشباك من الخارج مصطبة يقف عليها المارة أثناء الشرب، وناحية اليسار مدخل مستقل مخصص للسبيل والكتاب، ويوجد نص كتابي على زجاج بالقرب من سقف حجرة التسبيل يبدأ بالبسملة، ثم آية الكرسي يتبعها أذكار دينية تنتهي بعبارة والحمد لله وحده. وكان الفراغ في شهر رجب سنة 35 بعد الألف، والحمد لله وحده. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. في الآية السابقة ضرب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقومه المثل بالأمم التي لم تمتثل لأنبيائها بالقرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الهلاك تنكيلا لهم بمجيئه في وقت راحتهم وغفلتهم. بعد ذلك قول الله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليه؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندما بين المولى تبارك وتعالى في الآية السابقة أنه أهلك القرى المكذبة من قبلنا، فلتأخذوا عظة منهم حتى لا تصابون بما أصيبوا به، هنا يكمل المولى تبارك وتعالى ماذا كان من أمر القرون والقرى المهلكة الذين ذهبوا في الزمن الغابر قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الآية: فما كان دعواهم هؤلاء الذين أهلكهم المولى تبارك وتعالى بظلمهم وتكذيبهم للأنبياء، فما كان قولهم عند مجيء العذاب وحلول هذا العذاب بهم إلا الإقرار بذنوبهم وبإساءتهم وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم. ودائما أبدا يجب علينا أن نعي شيئا مهما، أن الاعتراف في غير وقته لا قيمة له، والندم بعد فوات الأوان لا قيمة له، وإنما الصواب أن أقلع عندما أملك أربي ونفسي ووقتي، عند ذلك يفيدني الندم والتوبة، لكن بعد أن حل العذاب لا توبة لتائب ولا قبول لنادم،
2: كما حدث لفرعون
3: الآن. نعم،
2: بالذي أمنت به
3: أكرمك الله،
2: قد عصيت قبل.
3: نعم التدليل.
2: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها، وسؤال الحق سبحانه وتعالى لأنبيائه وسؤاله للمرسلين. الحق أرسل الأنبياء.
3: نعم.
2: وهو سبحانه وتعالى أعلم بأنهم قد أبلغوا رسالته.
3: نعم.
2: فلماذا السؤال للأنبياء والرسل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
3: نعم، فلنسألن الأمم الذي أرسل المولى تبارك وتعالى إليهم المرسلين، هؤلاء ليجيبوا ماذا وبماذا أجبتم رسلنا، فيجيبون. ثم بعد ذلك المولى تبارك وتعالى كما تفضلتم سيسأل المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. وهذا يظهر أن المولى تبارك وتعالى وحده الذي لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. فالمرسل هو وحده الذي لا يسأل، وهو الله سبحانه وتعالى. أما المرسل وهم الأنبياء عرضة لأن يأتوا بحججهم وأنهم بلغوا رسالات الله ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى، وأن من أرسل الأنبياء إليهم أيضا سيسألون من أجل إقامة الحجة: ألم أرسل إليكم نبيي ورسولي فأعرفكم الحرام من الحلال والخير من الشر؟ فيجيبون. وهذا كله لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما هو القصص الذي يقصه الحق سبحانه وتعالى؟
3: القصص يتعلق بما عملوه

0: نحن لا نعلم، وعلمه علم إحاطة وشمول، وما كنا غائبين عنهم في حال من الأحوال، وهو معكم أينما كنتم.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بعد أن رأوا أعمالهم التي عملوها، تعرض هذه الأعمال وتوزن هذه الأعمال لحسابهم، والوزن يومئذ الحق، هناك ميزان يوم القيامة.
0: نعم، وهذا من الغيبيات، فالصراط حق والجنة حق والنار حق والميزان حق والعذاب في القبر حق والنعيم في القبر حق، وكل ذلك من الغيبيات التي لا يسع المؤمن المصدق بالقرآن الكريم عندما نقول له سيوزن عملك، لا يجوز له أن يقول أين الميزان. القسمة العقلية تقول أين الميزان، أين الميزان، شكل الميزان، هل بكفتين، هل هو ديجيتال وبأرقام أم بماذا. نقول له ما عليك إلا أن تصدق بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو فيصل التفرقة بين المؤمن المصدق وبين فيلسوف الغبرة الذي يريد أن يضع كل شيء تحت قرنية عينه.
1: حتى وإن يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من تطاير الصحف.
0: نعم نعم، كل هذا من الغيبيات، وهذا واقع
1: أيضا.
0: وتوزن، نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. واحد يقول أين الكتاب وأين الصحف، كل هذا لم يأتي من بعض اللادينيين والعلمانيين ومن لا خلق لهم والمشككين الذين يمنهجون فسادهم في الناس من أجل أن يفكوا أياد الناس عن الإيمان الحقيقي، فيحولوا الغيبيات إلى محسوسات، ويريدون وضع هذه الغيبيات أمام العين. العين هذه قاصرة، والعقل أيضا قاصر من أن يزن الغيبيات بميزان المخلوق لله.
1: يعني من علامات إيمان المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب،
0: نعم،
1: ويقيمون الصلاة، هذا هو الفارق، أنهم آمنوا بما أخبر به الحق سبحانه وتعالى دون السؤال عن كيفية هذه الغيبية.
0: نعم، فهنا وزن، نعم فيه وزن وميزان، وميزان وتوزن الأعمال، سمعنا وأطعنا، هذا صادق إيمان المؤمن. فالله يقول والوزن يومئذ الحق، أي وزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسطاس المستقيم الذي لا ظلم فيه، فمن ثقلت موازين أعماله لكثرة حسناته فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. أسأل الله أن نكون منهم وفي مقدمتهم، آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 100 من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية التاسعة بعد المائة من سورة المائدة حتى الآية 53 من سورة الأنعام، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الفقرة التالية تأتيكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 11:15. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتنا الإذاعية السابقة كنتم مع زميلي الدكتور وسام البحيري. هذه فترة ضحى الاثنين 28 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا بدأت من 11 وتنتهي في 2. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 54 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

0: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي رتل من الآية 54 من سورة الأنعام حتى الآية 105 من السورة نفسها في حوالي الواحدة والنصف إلا 5 دقائق من ظهيرة اليوم. نستمع إلى فقرة جديدة إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، بعد أن ترجم المؤلف لعدد من الصحابة الكرام، انتقل بعد ذلك إلى الترجمة لثلة مختارة من جيل التابعين رضي الله عنهم الذين تربوا على أيدي الصحابة الكرام، وقد انتقل المؤلف عددا من التابعين وركز حديثه على جوانب القدوة فيهم وكيف كانوا نماذج بشرية عظيمة يقتدى بهم في كل جوانب حياتهم. نتناول ذلك تلخيصا عما جاء في هذا الكتاب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدث أبي الفرج ابن الجوزي عن التابعين من أهل مكة والمدينة لأنهما كانتا أعظم معاقل العلم بعد عصر النبوة. أما بالنسبة إلى المصطفين من أهل مكة فهم كثيرون، تحدث عنهم الإمام ابن الجوزي أمثال سيدنا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، كان إمام أهل مكة ومفتيها، ورغم أنه كان أسود اللون أعور أعرج أفطس الأنف، إلا أن الله تعالى رفعه بالعلم حتى صار الخلفاء والعلماء يرجعون إليه، وكان يقول: إن الرجل ليحدثني الحديث فأصغي إليه كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. وهذا من حسن أدبه وتواضعه. ومن أعظم ما يستفاد من دروس في سيرته أن العلم هو ميزان التفاضل الحقيقي بين الناس، فلا لون ولا نسب ولا جاه يرفع الإنسان كما يرفعه العلم. كذلك منهم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله تعالى، من أوائل من دونوا العلم بمكة، وكان شديد العناية، يجمع الروايات والأخبار، وبذل عمره في حفظ العلم ونشره. ومن سيرته نتعلم قيمة التوثيق وحفظ تراث الأمة للأجيال القادمة. كذلك من أهل مكة وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى، كان من كبار العباد والزهاد، وكان إذا قرأ القرآن بكى وتأثر. ومن كلماته المشهورة: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وكان شديد المحاسبة لنفسه. ومن دروسه أن العلم إذا لم يصحبه خوف من الله قد يتحول إلى معلومات جامدة لا أثر لها في القلب. ومن تابعي أهل مكة سيدنا سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، كان إمام الحرم المكي في زمانه، جمع بين العلم والحديث والتفسير، وكان يقول: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. وكان يحث طلابه على الفقه وحسن الفهم. ومن أعظم ما يستفاد من الدروس في الحديث عنه أن العالم الرباني لا يقتصر على نقل النصوص بل يعلم الناس كيف يفهمونها ويعملون بها.
3: طبعا يعني هذه نماذج بسيطة من أعلام التابعين الذين كانوا في مكة المكرمة. نتناول ما كتبه المؤلف عن أعلام التابعين الذين كانوا في المدينة المنورة.
4: أما بالنسبة إلى المصطفين من أهل المدينة المنورة فهم كثر أيضا، وإذا كانت مكة موطن العبادة والحج فإن المدينة كانت دارا للسنة والفقه وآثار الصحابة، ومنها خرجت كوكبة من أعلام الأمة أمثال سيدنا سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين، وأعلم الناس بقضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان شديد التمسك بالسنة، ومن أشهر مواقفه أنه رفض أن يزوج ابنته لابن الخليفة الوليد بن عبد الملك، وزوجها لتلميذ فقير من طلاب العلم ليعلم الناس أن معيار الاختيار هو الدين لا المال ولا السلطان. كذلك من تابعي أهل المدينة عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان مثالا للصبر، وقد ابتلي بمرض شديد أدى إلى قطع ساقه، وفي الوقت نفسه مات أحد أبنائه فقال كلمته المشهورة: اللهم كان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وكان لي أربعة أبناء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد. ومن سيرته نتعلم الرضا بقضاء الله والصبر على البلاء.
3: هناك نماذج من التابعين كان لها أبلغ الأثر في مسيرة الإسلام بما قدموه من سيرة حسنة وعلم غزير وحكمة بالغة، والمؤلف خص منهم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كما تحدث أيضا عن الإمام مالك إمام أهل المدينة.
4: من تابعي أهل المدينة المنورة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد الخامس، جمع الله له بين العلم والعبادة والقيادة، فلما تولى الخلافة رد المظالم ونشر العدل وأحيا السنن، وكان يبكي كثيرا إذا ذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، ومن أشهر كلماته: إن لي نفسا تواقة، فكلما نال منزلة تطلعت نفسه إلى ما هو أعلى منها حتى تطلعت إلى الجنة. ومن سيرته نتعلم أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح النفس. ومنهم سيدنا مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وصاحب كتاب الموطأ، كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا، فكان لا يحدث بحديث النبي إلا على طهارة وهيبة ووقار، ومن أشهر كلماته: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دروسه تعظيم السنة واحترام العلماء مع عدم العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تابعي أهل المدينة والذين تحدث عنهم الإمام ابن الجوزي عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، تلميذ ابن عباس وحامل علمه، طاف البلاد ناشرا للعلم، وكان من أعلم الناس بالتفسير، وقد بذل حياته في تعليم القرآن وشرح معانيه. ونتعلم من قصته أن العلم لا قيمة له إذا بقي حبيس الصدور، وإنما تكتمل بركته بنشره وتعليمه.
3: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي في حلقة أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12 إلا دقيقة واحدة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سور الأعلى والغاشية والفجر، يتلوها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وثمود الذين جابوا الصخر بالبعير.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: من أول سورة الأعلى حتى الآية 14 من سورة الفجر استمعنا إلى القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ علي الزاوي.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، الواقع الحياتي يقول إن ثمة أناسا يتقون الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما أن هناك آخرين أسرفوا على أنفسهم، كل من هؤلاء يندم على ما سقط منه، فماذا نقول لهؤلاء جميعا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالله تعالى هو الذي خلقنا وهو الأعلم بنا. يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن بني آدم بشر ولسنا ملائكة. بشر فينا دوافع نحو الخير ودوافع نحو الشرور، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أجل، في كل منا نفس أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فينا ألسنة تغتاب وتزرع النميمة بين الناس، وتشهد زورا، وترتكب في حقوق البراء إفكا وافتراء، وتسخر وتزدري. فينا أياد تبطش ظلما وطغيانا، وفينا عيون نواظر إلى الخير تارة وإلى المحرمات تارات. فينا آذان تستمع إلى لغو الحديث وإلى ما يمضغ الوقت أكلا في لحوم الأبرياء. فينا هذا وفينا ذاك وذلك، لكننا غافلون في حين أن ربنا سبحانه وتعالى يربينا على أقوم السبل وأزكى النماذج التربوية، كما في قوله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: دكتور عبد الحكم، ولكن كيف يتخذ الإنسان من مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة لذاته وموعظة لنفسه؟
2: حين تطوي الأيام صفحات العمر وتشتعل الرؤوس شيبا في كل منا، يبتدئ في مراجعة نفسه وقراءة ماضيه، فيجد صحائف أعماله فيها خليط من الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة، فترتعد فرائصنا مهابة من الله وخوف ما في الصحائف من سيئات. وهذا في حد ذاته لون من ألوان العبادة، وهو الخوف من الله وخشيته سبحانه وتعالى،
1: خاصة مع انقضاء الأيام وسرعة
2: طبعاً
1: تداول هذه
2: طبعاً
1: الشهور والأعوام.
2: طبعا طلائع المشيب حين تتبدى في الرأس هي نذير لكل عاقل وإيقاظ لهمته الإيمانية. إن كان قد فاتك الكثير فيما مضى فأصلح ما بقي، فالله عز وجل قادر على أن يغفر لك كل ما مضى. خشية الله عبادة، لكن مع أنها عبادة إلا أن الاستغراق فيها والتقوقع في موجات هذه الخشية قد ينقلب إلى ما يغضب الله، وهو اليأس والقنوط والعياذ بالله.
1: لابد وأن يكون هناك أمل كبير في رحمة الله
2: طبعا،
1: وأن الله واسع المغفرة
2: طبعا. وهنا نقول يا صاحب الذنوب لا تيأس فربك رحمن رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: نعم،
2: إن ربك إذ يقول شديد العقاب قد قال قبلها غافر الذنب وقابل التوب. وفي السنة إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، أي حتى بداية قيام الساعة. لو تاب تائب قبل أن تقوم الساعة بلحظة فأمله في الله ينبغي ألا ينقطع.
1: نعم، بادر وتب وارجع إليه ولا تعد، يغفر لك المولى وتدخل جنته. فالله يدعونا جميعا قائلا هل تائب يأتي فأقبل توبته؟ مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:30 إلى 5 دقائق. إخوة الإيمان من بستان السنة النبوية، يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها، فإنها لا تضره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان وعلى مدى 27 دقيقة نستمع وحضراتكم إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو ما يتيسر من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسكن الريح فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ أحمد سليمان السعداني، تلا ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين.

قدم المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:05 من مساء اليوم نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر. يحاوره من المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. ويدور الحوار حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي حوالي 7:15 مساء نستمع إلى قرآن المغرب مما يتيسر من سورة هود بصوت القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، الأمسية الدينية موعدها 10:15 من سهرة اليوم، وقد سجلت هذه الأمسية من مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمحافظة السويس. نستمع خلالها إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وكلمة من فضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر و2 بعدها. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 1:01 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة. صلاة العصر يؤذن بها في 4:37 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. كتبت حلقة اليوم آمال عطاء، ينفذها هندسيا توفيق المعداوي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، إن الأبناء في الإسلام نعمة وزينة، فهم مقل العيون، هم زينة الحاضر وأمل الغد، وهم أفضل استثمار في الدنيا ولما بعد الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تحت عنوان تربية الأبناء أمانة، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء جاء فيه: إن تربية الأبناء هي أول الأولويات، وهي المهمة الأولى للأسرة، والوالدان راعيان في ولدهما ومسؤولان عن رعايته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. ومن المفاهيم المغلوطة لدى كثير من الآباء والأمهات أن التربية قاصرة فقط على الطعام والشراب وتوفير اللوازم والحاجات وإلحاق الأبناء بالمدارس والجامعات. والصحيح أن مفهوم التربية أعم وأشمل، فنظرة الأب لأبنائه تربية، وحديثه معهم وبينهم تربية، وعلاقة الوالدين بعضهما ببعض تربية، فيستقي الأبناء من سمت الوالدين ما تتشكل به شخصياتهم وتنطبع عليه سماهم وصفاتهم. كما أن إهمال تربية الأبناء والتقصير في رعايتهم أخلاقيا وسلوكيا هو عصيان لأمر الله عز وجل، وهو عقوق للأبناء، والآباء محاسبون بين يدي الله يوم القيامة. يقول ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقد بين القرآن الكريم الأصول والقواعد التي يجب على الوالدين والمربين تعلمها وتطبيقها، وهي: تعظيم الله عز وجل في قلب الابن، وتنشئته على مراقبة الله في السر والعلن. يقول الله تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، علمه
محبة الله بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن القواعد القرآنية في تربية الأبناء تعليمهم الصلاة، وأيضا تعليمهم القرآن الكريم وهم صغار، ليكون أول ما يسبق إلى قلوبهم وعقولهم، فتستقيم به ألسنتهم، وتطمئن إليه أفئدتهم، وتنضبط به سلوكياتهم. فإذا أقبلوا على القرآن الكريم نالهم من بركته. يقول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن قواعد التربية كذلك الدعاء للولد بالصلاح والهداية، فالدعاء وسيلة فعالة في تربية الأبناء خاصة. وكم من أبناء تعدلت سلوكياتهم واستقامت أخلاقهم وتبدلت أحوالهم بدعوة صادقة من أب صالح. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. ومما يعين على تربية الأبناء صلاح الأب في نفسه، فالتربية بالأفعال أبلغ وأقوم من التربية بالأقوال. قال سعيد بن المسيب لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وختاما، أيها الآباء وأيتها الأمهات، اتقوا الله في أماناتكم، وقوموا بما استرعاكم الله عز وجل في أولادكم، خالطوهم ولا تجافوهم، ناقشوهم ولا تهملوهم، واملأوا فراغهم بما ينفعهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يجنبهم الفتن والمحن، وأن يجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، نافعين لدينهم ووطنهم.

0: وبهذا الفاصل من الابتهال الذي قدمه الشيخ علي الحسيني نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم آمال عطاء، نفذها هندسيا توفيق المعداوي، وقرأتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعالوا إخوة الإيمان نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بالآية 600 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

0: من الآية السادسة بعد المائة من سورة الأنعام حتى الآية السابعة والخمسين بعد المائة من السورة نفسها، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. في الثالثة تأتيكم فقرة جديدة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي الواحدة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الثانية ودقيقة واحدة هي ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا بكم معنا إخوة الإيمان في فترة الظهيرة من يوم الاثنين 28 من محرم لعام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا بدأت مع حضراتكم من الثانية وتمتد حتى الخامسة. فريق العمل خلالها توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وكل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن الكريم هو الوقت الفريد بالسعادة، المليء بالخير، المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس أتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية، واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
2: عبد الرحمن سيد إبراهيم بالصف الرابع الابتدائي، وأيضا أدرس بمعهد قراءات خاتم المرسلين.
1: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان تلاوته وإتقان أحكام ندعو الله دي أنا هقولها تاني بقى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان أحكام تلاوته. نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة النبأ،

بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين، وأنت بفضله تعالى إلى جانب حرصك على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته تمثل موهبة في الإنشاد الديني. نستمع إليك.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:12. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو ما يتيسر من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة محمد، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن براهين النبوة من خلال دراستنا لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب بفضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
2: دكتور أمان، ما دليل صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة الهجرة النبوية الشريفة؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين يا رب العالمين. لو نظرنا في واقعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية أنها دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام، فسنجد العديد والعديد من الأدلة والبراهين الكامنة والمتضمنة في حادث الهجرة، وكل هذه البراهين تثبت وتبرهن على صدق رسالته. أول برهان على نبوته من الهجرة أنه هاجر،
2: لأن الهجرة سنة الرسل والأنبياء.
3: تمام، بهذا المعنى.
2: نعم.
3: لأن الرسل إن لم يكن كلهم فأكثرهم هاجر من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى أخرى، فهذه السنة جرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى دليل آخر. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء له الوحي، أول ما حدثه جبريل عليه السلام وكلمه بالقرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذه الكلمات، فحدث فيه نوع من الرهبة ونوع من الخشية ونوع من التأثر الشديد جدا بحضور الملك وبنزول القرآن في أول دفقاته عليه. فكما هو معلوم للجميع، رجع إلى داره وقال لهم زملوني زملوني إلى آخره. الشاهد هنا أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن تعلم ما حدث له عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تظن فيه خيرا، كانت تقول له والله لن يخزيك الله أبدا، وتحسن الظن فيه.
2: نعم.
3: لأنها يعني على عشرة به وعلى معرفة بخباياه وعلى معرفة بسجاياه في نفس الوقت. أخذته رضي الله عنه وأرضاه إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، فحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث معه. نحن نريد أن نستخلص هنا دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام للمتشككين منذ أول لحظة في الهجرة. حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث معه أمام ورقة بن نوفل. بمجرد ما سمع ورقة بن نوفل الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا هو الناموس الذي جاء لموسى، بمثله جاء لموسى، ولئن أحياني ربي لأن يخرجك أهلك من هذه البلاد لأيدتك أو لأزرتك أو لنصرتك بمثل هذا الكلام. الشاهد هنا أن ورقة بن نوفل كان دارسا لتاريخ الأديان.
2: نعم.
3: وكان لديه درجة عالية جدا من الإمام، وقيل إنه كان يتعبد على الحنيفية، وقيل إنه كان يتعبد على المسيحية.
2: نعم.
3: المهم أنه كان لديه درجة من درجات الوعي بما يحدث مع الأنبياء والرسل. هنا اندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لورقة بن نوفل أو مخرجيهم، يتساءل باندهاش، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، الناس هيعدوك والناس سيأخذون منك موقفا مضادا لهذه الدعوة. حالة تقرير ورقة بن نوفل لما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن ورقة بن نوفل كان من أهل العلم في هذا الوقت، وكان من أهل الذكر في هذا الوقت بما حدث للأنبياء السابقين. لذلك لما يحدث أي أمر في مجال الكيمياء، في مجال الطب، في مجال الفيزياء، نسأل المتخصصين ونسمع منهم ونأخذ برأيهم،
2: نسأل أهل العلم
3: بالضبط.
2: نعم.
3: من باب فاسألوا أهل الذكر.
2: نعم.
3: هنا كان أهل الذكر وقتها مين؟ ورقة بن نوفل، لأنه كان لديه علم بتاريخ الأديان وتاريخ النبوات، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه. ننتقل إلى دليل ثالث. عندما عزم صلى الله عليه وسلم على أن يخرج عالمة قريش، واجتمعوا في دار الندوة، وقرروا التخلص منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر أو يغادر مكة. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن خروجه من مكة إلى أي مكان آخر سيعطيه الفرصة لأن ينشر دعوته وأن ينشر الإسلام والدين، وهم لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر. فماذا كان القرار؟ كان القرار أن يتخلصوا من صاحب الدعوة تماما. فكان القرار بأن تجتمع فئة من أعيان قريش لقتله وللتخلص منه عليه الصلاة والسلام.
2: وفي الإخفاق في هذا العمل دليل على صدق النبوة.
3: بالضبط، هذا ما أريد أن أصل إليه.
2: نعم.
3: يعني بعض الكتب تتحدث، يقول بعض الكتب فتية، أجلسوا فتية.
2: نعم.
3: من قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لم يكونوا فتية يا أستاذ. لقد كانوا جهابزة قريش، لقد كانوا عتاة قريش، لقد كانوا صناديد قريش الذين ذهبوا أو حاصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء عليه.
2: نعم.
3: أتعلمين أنه كان منهم أبو جهل نفسه، وكان منهم أبو لهب نفسه. لماذا؟ لأنهم أرادوا القضاء عليه والتخلص منه تماما. الله تبارك وتعالى يسانده، والله تبارك وتعالى يعصمه، والله يعصمك من الناس. فيغشاهم جميعا النوم في لحظة واحدة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خلي بال حضرتك، هنا القرآن الكريم عبر بالسد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. هل السد هو سد ترابي، سد خرساني؟ الله تبارك تعالى وضح أو أوضح نوعيته عندما قال بعد ذلك فأغشيناهم. الذي يغشينا كبشر النوم.
2: نعم.
3: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حصل لهم سنة من النوم. خرج صلى الله عليه وسلم ليأخذ بعضا من تراب بيده الشريفة ويضع على رأس كل منهم شيئا من التراب. وضع شيء من التراب على رأس كل واحد منهم، هذا فعل له دلالته وله مضمونه الذي يتم التعبير من خلاله عن أنه إذا كنتم قد تجاسرتم، وإذا كنتم قد خططتم وظننتم أنكم أحكمتم الخطة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكبر وأعظم بأن يسلط عليكم أبسط شيء، وهو أن تغفلوا في سنة من النوم ليتم وضع التراب على رؤوسكم ولا ينتبهوا.
2: نعم.
3: لوضع هذا التراب.
2: نعم.
3: النائم أحيانا عندما يقترب منه شخص ما ينتبه، لكنه صلى الله عليه وسلم وضع التراب على رؤوسه.
2: نعم.
3: واحد تلو الآخر، في دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى يعصمه من الناس، وعلى أنه صادق في دعوة، وأنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من قبل الله عز وجل. هذه حالة من الحالات التي تجعل العقل البشري يقف ليتأمل ويتدبر ويتفكر في محافظة ربنا سبحانه وتعالى على هذا النبي.
2: نعم.
3: العربي الأمي الضعيف.
2: نعم.
3: كان قلة يا أستاذة في هذا الوقت، وكان الإسلام ليس بقوي الشوكة، هو لو كان قوي الشوكة ما كان خرج من مكة.
2: نعم.
3: لكنه يخرج من مكة لأنهم كانوا ضعاف الشوكة، ورغم هذا يأتي المدد الإلهي.
2: نعم.
3: ويأتي العطاء الإلهي. وهنا نتوقف لنقول للناس ولكل الناس ولأنفسنا، كن مع الله يكن الله تبارك وتعالى معك.
2: نعم.
3: فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا حول لذاته ولا قوة.
2: نعم.
3: ولا إمكانيات لذاته ولا قدرات، يخرج على الصناديد من قريش وعلى العتاه وعلى الجبابره من قريش وتاخذهم سنه من النوم وما يعلم جنود ربك الا ايه الا هو سبحانه وتعالى. يبقى اذا الشاهد هنا ان الله تبارك وتعالى ينصرك عندما تكون من اهل الاخلاص لله ومن اهل الصدق مع الله، بدليل أنه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية.
2: نعم، وبكل هذه الأدلة نستطيع أن نرد على من يتشكك في صدق النبوة.
3: نعم نعم، منها ومن غيرها. والله تبارك وتعالى أستاذة يعني نسب النصر في حال الهجرة له عز وجل.
2: نعم،
3: دليل على نصرة الله تبارك وتعالى للنبي: إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى، فالناصر لعبده هو الله تبارك وتعالى، والذي حقق له النجاح في إبلاغ الدعوة الصحيحة والسليمة والصادقة هو ربنا سبحانه وتعالى.
2: شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور دكتور أمين قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:30 إلا دقيقة واحدة. إخوة الإيمان، على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود من أول سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
6: الله الله
7: الله،
5: لاكثين فيه أبدا.

كبرت كلمة تخرج.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

رب السماوات.

ودرج الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات

What's that?

Well, I've got

فقال

ولبثوا في كهفهم ثلاثة.

واتل ما

0: ربنا سبحانه.
1: وقل الحق

Thank you.

وإن

0: إن الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله
1: العظيم. مما تيسر من أول سورة الكهف عشنا إخوة الإيمان هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمود هلال.

0: قدم المبتهل الشيخ محمود هلال هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:01. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة المباركة بالآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام حتى الآية 53 من سورة الأعراف، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. يتجدد اللقاء مع فقرة تالية في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. نعيش وإياكم مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في تلاوة من سورة آل عمران.

Olha.

0: ملك سمير.
1: Mm-hmm.

0: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان، يعني نود أن نتكلم عن الأسرة، فالأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ككل، والمجتمع ما هو إلا جزء من المجتمع الدولي، فإذا صلحت هذه الأسرة كان في صلاحها وصلاح العالم كله بأسره. فنود في البداية أن نعطي لمحة عن مفهوم الأسرة والأسس التي يجب أن تقوم عليها.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة موضوع الأسرة من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة وبالبحث وبالنظر. بداية نقول إن الأسرة من الأسر، والأسر بمعنى القوة والشدة والصلابة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قوة الأسرة في الإسلام نابعة من عدة أمور. أول شيء نابعة من جناحي الأسرة اللي هم الزوج والزوجة. انظر كيف يختار الزوج، كيف تختار الزوجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عن المرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن لو أننا أحسننا اختيار جناحي الأسرة اختيارا صادقا صحيحا، نستطيع أن نبني أسرة قوية، لأن الأسرة في المجتمع بمنزلة القلب من الجسد. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. لذلك كان التركيز على ضرورة اختيار الزوج، وكان التركيز كذلك على ضرورة اختيار الزوجة. لا ينتهي

0: هذه المودة؟ من الذي أنشأ هذه المودة؟ إنه الله، بينكم مودة ورحمة. لكن هذا السكن وهذه المودة وتلك الرحمة يا معشر الشباب لا تتأتى إلا إذا كان هناك حسن اختيار، إلا إذا كان هناك حسن اختيار من الزوج وحسن اختيار من الزوجة انطلاقا من كتاب الله ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الأسرة في الإسلام قوتها نابعة من أن الذي أنشأها هو الله، من أن الذي يرعاها هو الله، من أن الذي دعا إلى اختيار أفرادها هو الله، من أن الذي وضع لها المنهج هو الله. حتى بعد الإنجاب علينا مسؤولية، أن يسمى الولد باسم حسن، أن نعق عنه، أن نعلمه شيئا من القرآن وأن نعلمه شيئا من السنة، أن نعلمه ذلك حتى تكون الأسرة قوية وتكون الأسرة سليمة. المشكلة أننا لا نراعي الدين عند الاختيار، وأننا لا نتقي الله تعالى في الأولاد بعد الإنجاب، وبالتالي ترى ما ترى وتسمع ما تسمع. ليعلم الشباب وليعلم الناس أن المحاسب للكل هو الله، وأن حساب الله تعالى شديد، وأن الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاتقوا الله في أنفسكم وفي تكوين أسرة أنتم مقدمون عليها أو أنتم أنشأتموها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:13. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم.
0: تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في المسند: اشترى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين من رجل أرضى، فأبطأ الرجل على سيدنا عثمان، فقال له عثمان: ما منعك من قبض مالك؟ فقال الرجل: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. فقال له عثمان: أو ذلك يمنعك؟ فقال الرجل: نعم. فقال له عثمان بن عفان: فاختر بين أرضك ومالك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل الله تعالى الجنة رجلا كان سهلا، مشتريا وبائعا، وقاضيا ومقتضيا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، دقيقتان مع الدكتور حسن مدني يقدم خلالهما بعضا من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. رواه الترمذي. وعن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع وحضرتكم إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يتلو من أول الآية 21 من سورة صاد. أما الآن فيطوف بنا في معاني هذه التلاوة فضيلة الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة صاد، من أول قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لقد كان داود عليه السلام قد خصص وقتا لتصريف شؤون ملكه والقضاء بين الناس، ووقتا آخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده في محرابه. وكان إذا دخل محرابه هذا لا يدخل عليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس. وذات يوم فوجئ باثنين يتسوران عليه محرابه المغلق، ففزع منهما وتوقع منهما الشر، فبادرا يطمئنان: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، والنعجة أنثى الضأن، فقال: أكفلنيها، أي اجعلها في ملكي وكفالتي، وعزني في الخطاب، أي غلبني فيه. ويرى بعض العلماء أن فتنة داود أنه عليه السلام حكم قبل أن يسمع كلام المدعى عليه، لأن الحق واضح في القضية والظلم صارخ. فذنب داود عليه السلام الذي استغفر منه أنه حكم قبل أن يسمع كلام المدعى عليه، ولكن الحق الذي يجب المصير إليه أنه عليه السلام قد استمع إلى كلام المدعى عليه أيضا، لأن كل الشرائع والقوانين مجمعة على أن القاضي لا يحكم إلا بعد سماع الخصمين ليعرف المحق من المبطل. فلذا يحمل أمر داود على أنه عمل بشريعته، ولم يصرح القرآن الكريم بذلك لأنه معلوم بالضرورة. فذنب داود عليه السلام أنه لما فزع من تسورهم محرابه ودخولهم من غير الطريق المعتاد، ظن أنهم جاءوا لاغتياله وأن الله فتنه بهم. فلما تبين له أمرهم علم أنه أساء الظن بربه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفر الله له ذلك الظن إذ لم يتقدم في قصته سواه. ثم تخبر الآيات أن الله لم يخلق هذه الخلائق عبثا، وإنما خلقهم لعبادته وطاعته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا إذ ينكرون البعث، فويل لهم يوم معادهم. لأن الله جل في علاه لا يساوي في الجزاء بين المؤمن والكافر والتقي والفاجر. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلا، إنهم لا يستوون. وإذا كان بعض المفسدين يفرون في الدنيا من العدالة، تحتم أن يكون هناك بعث ليلقوا جزاء إفسادهم وفجورهم في الآخرة. وما ربك بظلام للعبيد. ثم تخبر الآيات أن الله قد وهب لداود عليه السلام سليمان نبيا كريما. نعم العبد سليمان، إنه كان كثير الطاعة والإنابة إلى الله والاجتهاد في كل ما يحبه ويرضاه. ولقد ذكر المفسرون كلاما لا يليق بمكانة رسل الله الذين اصطفاهم الله لهداية الناس وتبصيرهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، عند تفسيرهم لقوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. والحق في هذه القضية أن سليمان عليه السلام كان يستعد للغزو والجهاد في سبيل الله، فأخذ يستعرض خيله وهي صافنات جياد، والصافن من الخيل ما يرفع إحدى يديه ورجليه ويرتكز على مقدم حافرها مع وقوفه على باقي أطرافه. ثم إن الخيل جرت في هذا العرض حتى غابت عن بصره، فأمر بردها، وأخذ يمسح سوقها وأعناقها إعظاما لمكانتها، لأنها من أعظم عدد الجهاد في سبيل الله. ذلكم ما تنطق به الآيات ويليق بمكانة الأنبياء عليهم السلام، ولا يلزم عليه نسبة شيء من المنكرات إلى رسول كريم قد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد من البلاد، وسخر له كذلك الشياطين لاستخدامها في الأبنية والأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها كثير من الناس، كالغوص في البحار لاستخراج ما فيها من الجواهر واللآلئ. إنه عطاء واسع وفضل سابغ من الله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وامنع من شئت فلا حساب عليك، لأنك لا تفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة، ولك مع هذا الفضل الدنيوي حظ عظيم عند الله في الآخرة. ثم يذكر الله خاتم رسله بما أصاب أيوب عليه السلام من ضر في بدنه وأهله وماله، فصبر على هذا الأذى، فأمره الله أن يضرب الأرض برجليه، ففعل، فخرج منها ماء بارد وشراب، فاغتسل منه، فزال ما به من ضر، ووهب الله له أهله ومثلهم معهم رحمة منه تعالى، وتذكيرا لأولي العقول الخالصة ليصبروا على الشدائد، وليعلموا أن بعد الشدة فرجا ومع العسر يسرا. ثم تختم آيات التلاوة ببيان بعض ما أعده الله لهؤلاء المتقين في الآخرة. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. هذا المآب الحسن هو جنات عدن، أي إقامة دائمة، ولهم في هذه الجنات راحة الاتكاء، فهم متكئون فيها، ولهم كذلك متعة الطعام والشراب، إنهم يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب كثير يتمنونه، والحور العين الشواب، وهن قاصرات الطرف، أي قاصرات أعينهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، أو قاصرات طرف أزواجهم عليهن لشدة حسنهن وجمالهن، وهن كذلك أتراب، أي في سن واحدة زيادة في الأنس والمتعة والتلذذ والتنعم. ولهؤلاء المتقين من الأنبياء وأتباعهم، لهؤلاء في هذه الجنات ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، متاع دائم من ربهم. لهؤلاء الأنبياء الذين تفانوا في تبليغ هدي الله إلى الناس، ولهم ولأتباعهم رزق عظيم من عند الله لا ينقطع. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في وصف هذا المتاع وذلك الرزق الكريم: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المجود، استمعنا خلالها إلى تلاوة من الآية 21 من سورة صاد حتى الآية 67 من السورة نفسها. صاحبنا خلالها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:05 نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر. يحاوره الزميل فوزي عبد المقصود حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي 10:15 الأمسية الدينية يقدمها الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:37، موعد صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، في 8:02 يؤذن بصلاة المغرب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وركائي.
2: هل يجوز جمع الصلوات في الحضر عند المرض؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعلوم أن الصلاتين اللتين يجمع بينهما هما الظهر والعصر وأيضا المغرب والعشاء، ويجوز للمريض الجمع بين الصلاتين بعذر المرض على المختار في الفتوى على أن يصليهما تامتين من غير قصر لأنه ليس في سفر، والمصلي مخير في أن يجمعهما جمع تقديم أو تأخير، خاصة إذا كان يلحقه بسبب أداء كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو ألم شديد، فقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 10 و11 من سورة آل عمران، ويتفضل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي بإلقاء الضوء على هاتين الآيتين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، بعد هذا الدعاء الجامع الحكيم الذي حكاه الله عز وجل عن عباده المؤمنين في الآيتين السابقتين، عقب سبحانه ذلك بالحديث عن الكافرين وعن أسباب كفرهم وغرورهم وعن سوء عاقبتهم، فقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. والوقود بفتح الواو ما توقد به النار كالحطب وغيره. والمعنى: إن الذين كفروا بالحق لما جاءهم وعموا وصموا عن الاستجابة له لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، ولن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذي استحقوه بسبب كفرهم وبسبب اغترارهم بكثرة المال وعزة النفر وقوة العصبية. وقد أكد سبحانه هذا الحكم ردا على مزاعمهم الباطلة من أن ذلك سينفعهم، فقد حكى القرآن عنهم أنهم قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فبين سبحانه أنه بسبب كفرهم الذي أصروا عليه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم أي نفع من وقوع عذاب الله عليهم. والإشارة في قوله: وأولئك هم وقود النار، لأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي وأولئك الكافرون الذين اغتروا بأموالهم وبأولادهم ولم يعيروا أسماعهم أي التفات إلى الحق، هم وقود النار أي حطبها، أي أن النار يشتد اشتعالها فيهم حتى لكأنهم هم والعياذ بالله مادتها التي بها تتقد وتشتعل. وجيء بالإشارة في قوله تعالى: وأولئك، لاستحضارهم في الأذهان حتى لكأنهم بحيث يشار إليهم، وللتنبيه على أنهم جديرون بما سيأتي من الخبر، وهو قوله: وأولئك هم وقود النار. وكانت الإشارة للبعيد للإشعار بغلوهم في الكفر وبانغماسهم فيه إلى منتهى، ولذلك كانت العقوبة شديدة. قال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كل ما كان منتفعا به، ثم يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلمة. أما الأول فهو المراد بقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وذلك لأن الإنسان عند المصائب في الدنيا يفزع إلى المال وإلى الولد، فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما القسم الثاني من أسباب العذاب فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤلمة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وأولئك هم وقود النار. وهذا هو النهاية في العذاب، فإنه لا عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس. ثم بين سبحانه أن حال الكافرين بالحق الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم كحال الذين سبقوهم في الجحود والعناد، فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب معناه الدوام والاستمرار. يقال دأب فلان على قول كذا أو على فعل كذا إذا داوم عليه وجد فيه، ثم غلب استعماله في الحال والشأن والعادة، لأن الذي يستمر في عمل أمدا طويلا يصير هذا العمل عادة من عاداته. وآل فرعون هم أعوانه ونصراؤه وأشياعه الذين استحبوا العمى على الهدى واستمروا على النفاق والضلال حتى صار ديدنا لهم. والمعنى حال هؤلاء الكافرين الذين كرهوا الحق الذي جئت به يا محمد ولم يؤمنوا به، حالهم في استحقاق العذاب كحال آل فرعون والذين من قبلهم من أهل الزيغ والضلال، كفروا بآيات الله وكذبوا بما جاءت به من هدايات، فكانت نتيجة ذلك أن أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، حيث أهلكهم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب، والله تعالى شديد العقاب لمن كفر بآياته. وخص القرآن الكريم آل فرعون بالذكر من بين الذين سبقوهم في الكفر، لأن فرعون كان أشد الطغاة طغيانا وأكبرهم غرورا وبطرا وأكثرهم استهانة بقومه واحتقارا لعقولهم. ألم يقل لهم كما حكى القرآن: أنا ربكم الأعلى؟ ألم يبلغ به غروره أن يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ألم يقل لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ ولقد وصف الله تعالى قوم فرعون بهوان الشخصية وتفاهة العقل والخروج عن كل كرامة، فقال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لأن الأمة التي تترك الظالم وبطانته يعيثون في الأرض فسادا لا تستحق الحياة، ولا يكون مصيرها إلا إلى التعاسة والخسران. وقوله عز وجل: كذبوا بآياتنا، تفسير لصنيعهم الباطل ولإصرارهم على الفساد والضلال. وفي إضافة الآيات إلى الله تعالى تعظيم لها وتنبيه على قوة دلالتها على الحق والخير. وقوله عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم، بيان لما أصابهم بسبب كفرهم وتكذيبهم للحق. وفي التعبير بالأخذ إشارة إلى شدة العقوبة، فهو سبحانه قد أخذهم كما يؤخذ الأسير الذي لا يستطيع فكاكا من آسره. وفي قوله تعالى: والله شديد العقاب، إشارة إلى أن شدة العقاب سببها شدة الجريمة، وتعليم للناس بأن كل فعل له جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد قررتا سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي أن العمل الصالح عاقبته الفوز والفلاح، وأن العمل السيء عاقبته الخيبة والخسران. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، نبحر فيها معا حول أعمالنا اليومية وتفاصيل حياتنا البسيطة، كيف نحولها من مجرد عادات إلى عبادات. حوارنا في فترة اليوم يدور تحت عنوان الأعمال بالنيات. نرحب فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، وهذه تحيات فريق العمل معنا خلال هذه الفترة: توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، منى عثمان مخرجة الفترة، الزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك، وهذه تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. مستمعينا، نعود بعد قليل لحضراتكم لكي نبدأ الحوار تحت عنوان الأعمال بالنيات. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: صدق الله العظيم. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم. نحن معكم على الهواء في الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. نرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفع بعلمكم. جزاكم الله خيرا على هذه الخطوات وهذا الوقت الذي تقضوه معنا ومع مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث دارت عليه رحى الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنها النية أيها الأحباب ذلك المحرك الخفي والسر القابع في أعماق القلوب والصلة المباشرة بين العبد ورب العالمين. النية هي التجارة الرابحة التي لا تعرف الخسارة، بها تتحول العادات اليومية من نوم وطعام وسعي في طلب الرزق، بل وحتى الابتسامة في وجوه الآخرين تتحول إلى قربات وعبادات نؤجر عليها. في عالمنا المتسارع قد ننسى أحيانا لماذا نفعل ما نفعله، فيتحول الروتين إلى عبء، لكن الإسلام جاء ليمنح حياتنا معنى أعمق من خلال تجديد النية، ليذكرنا أن الميزان عند الله لا يقيس حجم العمل وجلبابه الخارجي فحسب، بل يزن صدق الطوية ونقاء السريرة. فكيف نحمي قلوبنا من شائبة الرياء لتكون أعمالنا خالصة لوجه الله؟ هذا ما سيدور حوارنا فيه مع ضيفنا الكريم الأستاذ دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، في البداية اسمح لنا أن نتحدث عن القرآن الكريم وكيف تحدث عن العمل وشروط قبوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات،
0: اللهم آمين،
1: وأن يكون شاهدا لنا لا علينا،
0: آمين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل جعلناه لك خالصا فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين،
0: اللهم آمين.
1: ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعلنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيقبلون،
0: آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتي لحضرتك أخي الدكتور فوزي والإخوة المستمعين في كل مكان، وأشكركم على هذه الاستضافة في هذه القناة المباركة، قناة أو في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الروح الطيبة المباركة. حديثنا كما اخترتموه حديث طيب إن شاء الله، حول حديث إنما الأعمال بالنيات. كيف العمل، كيفية العمل وعلاقته بالإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى؟
0: نعم،
1: هذا الذي تريد أن تسأل عنه في البداية. أولا، العمل هو ثمرة من ثمرات الإيمان.
0: صحيح.
1: لا يمكن أن يكون عمل طيب مبارك إلا إذا سبقه الإيمان.
0: نعم، إذن العمل الصالح
1: هو ثمرة،
0: نعم،
1: من ثمرات الإيمان.
0: نعم.
1: ولذلك عندنا في علم العقيدة المدرس لأبنائنا الطلاب نقول لهم: ما هو الإيمان وما هو الإسلام؟ الإيمان هو التصديق القلبي، التصديق
0: بالقلب،
1: بالقلب. طب والعمل؟ العمل شرط من شروط كمال الإيمان وليس من جوهر الإيمان. إنما شرط كمال.
0: صحيح.
1: يعني إيه شرط كمال؟ يعني عندنا فرقة اسمها الخوارج تقول إن العمل لو انتفى الإنسان إذا مات يموت كافرا. يعني المعصية تكفر الإنسان إذا لم يتب منها. أهل السنة يقول لا، أمره إيه؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العمل هو شرط كمال
0: الإيمان.
1: وليس من جوهر تعريف الإيمان.
0: نعم.
1: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، فالإيمان معناه التصديق القلبي.
0: نعم.
1: طب العمل ده يشهد للتصديق القلبي، فهو ثمرة من ثمرات الإيمان.
0: هناك في الحديث ما وقر في القلب وصدقه العمل.
1: نعم،
0: نعم.
1: وصدقه إيه؟
0: العمل.
1: وصدقه العمل. ولذلك كلما زاد الإنسان في العمل زاد في الإيمان، وكلما نقص في العمل نقص في الإيمان.
0: ومن هنا يزيد الإيمان وينقص.
1: وهذه هذا مذهب أهل السنة والجماعة،
0: نعم.
1: الإيمان يزيد
0: وينقص.
1: وينقص. زيادته دل عليها إيه؟ قول المولى تبارك وتعالى: والذين اهتدوا
0: زادهم هدى.
1: زادهم هدى وآتاهم تقواه. لكن عدم العمل يؤدي إلى يعني المعصية وإلى الزيغ، فلما زاغوا
0: أزاغ الله
1: أزاغ
0: قلوبهم.
1: الله قلوبهم. فالعمل إذا كان خيرا بيزيد الإيمان، وإذا كان شرا بينقص من إيه؟
0: والنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك
1: شغلتك
0: هي
1: بالباطل.
0: بالباطل. نعم.
1: طيب، لكن يأتي السؤال الثاني: إذا كان العمل هو ثمرة من ثمرات الإيمان، فما دليله؟ آيات القرآن كلها في الله. والذين آمنوا يسكت،
0: لا،
1: يقول إيه بعدها؟ وعملوا،
0: والصالحات
1: وعملوا
0: دائما
1: الصالحات.
0: يقرن العمل الصالح مع
1: دائما
0: الإيمان.
1: يأتي العمل بعد الإيه؟ فإذا لم يكن هناك إيمان وعملت كافة الأعمال الطيبة، لا قيمة لهذا العمل.
0: إذن قيمة العمل في القرآن قيمة عظيمة جدا.
1: نعم، ولذلك معيار قبول العمل شرطان لا غنى عنهما على الإطلاق. أول شرط من الشروط الإخلاص، بمعنى أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك
0: من هنا
1: وتعالى.
0: يأتي دور النية.
1: نعم، ولا هندخل عليها، إنما
0: أيوة.
1: الأعمال
0: نعم
1: بالنيات.
0: نعم
1: الثاني شيء في قبول العمل أن يوافق العمل الشرع،
0: لابد طبعا.
1: أن يوافق العمل وإيه؟ أي صالح، العمل نفسه يكون صالح في ذاته.
0: لا يكون صالحا إلا إذا وافق الشرع.
1: ومش كده وبس، أن يكون هدفه ابتغاء وجه الله.
0: نعم.
1: ابتغاء إيه؟
0: وجه الله.
1: وجه الله سبحانه وتعالى. لابد للعمل أن يتجرد من الرياء، لابد للعمل أن يتجرد من حب الظهور. فمن كان يرجو لقاء ربه
0: فليعمل
1: فليعمل إيه؟
0: عملا صالحا.
1: عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، من الذي يقبل منه العمل؟ الرجل التقي،
0: المؤمن
1: تقول.
0: صادق الإيمان.
1: يقبل العمل من رجل الإيمان حتى وإن لم يؤمن بالله؟ ما ينفعش. رجل كتر خيره، عمل في الدنيا وأعطى الناس ما يريدون، لكن لم يتق الله ولم يكن قصده الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة لا يقبل عند الله. قد يقبل عند الناس، وقد يأخذ جوائز ويأخذ شهادات ويأخذ تكريم وتصفيق.
0: نأتي هنا إلى قضية مهمة جدا نراها. هناك من يقول أنا أعمل كل الأعمال الصالحة، أنا أطعم الحيوانات وأسقيها، وأنا أساعد المريض وأساعد المسكين وأقدم كذا وأعمل أعمال خيرية، لكنه في أساس عقيدته وإيمانه ليس قائما على يعني على أمر سليم، يعني
1: نعم، نعم،
0: لم يؤمن بالله حق الإيمان.
1: يعمل كل خير، ينفع البشرية، يبني المدارس،
0: صحيح.
1: يبني المستشفيات، يفعل كل حاجة في الدنيا كتر خيره، ونعظم له ونصفق له، لكن عند الله إنما يتقبل الله من المتقين.
0: من المتقين.
1: من المتقين.
0: نعم.
1: مش يتقبل الناس من المرائين، إنما يتقبل الله من مين؟
0: من المتقين.
1: ولذلك صاحب الأعمال ده في الدنيا يأخذ جزاؤه.
0: لا، نعم، ولازم يكون عنده أساس سليم يقوم عليه هذا البنيان الذي
1: نعم،
0: يبنيه.
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
0: فجعلناه هباء
1: منثورا.
0: لماذا؟ لأنه لم يكن على أساس الإيمان.
1: مين بقى اللي هينجح؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
0: نعم.
1: يبقى إذن شرط القبول التقوى، شرط القبول الإيمان، شرط القبول أن ترجو الله،
0: إخلاص النية.
1: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
0: فأولئك كان سعيهم مشكورا.
1: مشكورة. مشكورة. هذا هو العمل في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: نأتي بقى إلى الحديث.
0: الحديث إنما الأعمال بالنيات. نلاحظ ضيفنا الكريم أن الإمام البخاري صدر كتابه بهذا الحديث.
1: نعم.
0: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: نعم.
0: لماذا هذا الحديث الذي يتحدث عن بدء الوحي، ما علاقة بدء الوحي بالنية؟
1: نعم، الإمام البخاري بالفعل وضع هذا الحديث في بدء أول حديث يبدأ به كتاب البخاري. صحيح.
0: نعم.
1: أول حديث،
0: حتى إن أي كتاب يصنف في الحديث أو حتى لو مختصر حديث أو شيء يأتوا بهذا الحديث في بداية كل كتاب حديث.
1: نعم.
0: إنما الأعمال بالنية.
1: لأن نعم. بعض العلماء قال يجب أن يصدر في كل باب من أبواب العلم.
0: نعم.
1: لأن الإمام البخاري صدره في بدء الوحي. مع إنه هو بيقول الحديث نص منطق الحديث يقول إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
0: فهجرته
1: إلى الله ورسوله.
0: نعم.
1: خلي بالك اللقطة دي هجرته الله مش موجودة في حديث البخاري، إنما وجدت في أحاديث أخرى. لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، دي لو حذفنا ما شلناها من عند البخاري يبقى إيه؟ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الإمام البخاري قال كده، ما جابش إلى الله ورسوله. معلومة ضرورة، معلومة ضرورة.
0: لا.
1: في كتب الأحاديث الأخرى أتت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ثم أكمل الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا إيه؟
0: يصيبها
1: أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر.
0: ضيفنا الكريم، نعيش مع هذا الحديث بعد أن نذهب لفاصل ونعود إن شاء الله. رب

0: علي.
1: مستمعينا، بعد هذا الفاصل للمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني نعود لحضراتكم من استوديو إذاعة القرآن الكريم. نحن معكم على الهواء في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، حوارنا حول الأعمال بالنيات، مع تجديد الترحيب بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. ضيفنا الكريم، توقفنا منذ لحظات عند الحديث عن علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي، ولماذا صدر به الإمام البخاري كتابه مع أنه يتحدث عن بدء الوحي.
0: نعم، الإمام البخاري رجل كان حكيما، كان فاهما، كان يعني يجعل كل شيء لله.
1: هل يمكن أن يذكر نفسه بأن يكون ما سيأتي في هذا الكتاب كله يعني بخالص النية لله تعالى؟
0: يعني لم يقصد البخاري إيراد الحديث إلا لبيان حسن نيته فيه في هذا التأليف.
1: نعم، سبحان الله، هذا
0: حسن نيته، ولذلك بارك الله في هذا الكتاب.
1: نعم، بارك الله.
0: نعم، النهاردة الناس خرجة تطلق قذائف الباطل على الإمام البخاري، وكأن الإمام البخاري كان من الجماعة الذين يجعلون الدنيا في قلوبهم. الرجل في أول كتابه بيقول هذا كلام الوحي،
1: العمل بالنية. نعم،
0: هذا كلام الوحي، لأن السنة كلها موحى بها من عند الله، طالما هي ثبتت السنة الثابتة من الله تبارك وتعالى وحي من الله، ولذلك وضعها في باب إيه؟ بدء الوحي.
1: إذن فما ميزان هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وقيمته في الإسلام؟
0: نعم، له ميزان كبير.
1: نعم،
0: الترمومتر بتاعه مرتفع جدا.
1: أيوه،
0: الحديث ده يعني مثلا الحافظ ابن مهدي رحمه الله بيقول من أراد أن يصنف كتابا، أي كتاب من الكتب، يعمل زي الإمام البخاري عشان ربنا يبارك له في عمله، عشان ربنا يرزق البركة في هذا التأليف.
1: كأنه يذكر نفسه ومن يقرؤون الكتاب بعده
0: يعني
1: بإخلاص النية لله.
0: يا رب،
1: كما تفضلتم،
0: أنا هجمع كلام الوحي،
1: مدام
0: هجمع كلام الوحي اجعله خالصا لوجهك.
1: كما تفضلتم بالدعاء في صدر هذه
0: نسأل الفترة الله القبول يا رب،
1: ودعونا أن يتقبل الله منا جميعا.
0: نعم. نعم، يقول الحافظ ابن مهدي من أراد أن يصنف كتابا، أي مؤلف حتى والله لو مقال، اجعل الحديث ده أمامك. من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، فليبدأ بهذا. وقال إيه تاني؟ لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، مش في كل أول الكتاب بس، في كل باب. يعني أنت عامل الفصول أو أبواب، كل ما تعمل فصل اجعله خالصا لوجه الله،
1: من باب تجديد النية.
0: نعم،
1: نعم.
0: ولذلك قالوا الإمام الشافعي قال هذا الحديث ثلث العلم. هذا الحديث إيه؟
1: ثلث
0: العلم، ويدخل في 70 باب من أبواب الفقه.
1: الله.
0: نعم، 70 باب من أبواب الفقه. الإمام أحمد قال أيضا هو ثلث العلم. أيضا أتوا العلم هو إيه؟ العلم نور. العلم هو الدين، ولذلك قالوا عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا كلمات. كلمات إيه؟ 4 من ضمنها هذا الحديث. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. بص الأبيات الحديث 4 هم عليهم عماد الدين، عليهم أن تقيم الشرع الله تبارك وتعالى. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن
1: بنية.
0: واعملن بنية. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ قال لك نعم، خد أول حاجة إنما الأعمال بالنيات، اعملن بنية. إنما الأعمال
1: بالنيات،
0: هذا رواه الشيخان، الإمام البخاري في أول حديث اللي بقول لك عليه، وفي 7 مواقف أخرى، والإمام مسلم في 8 مواقف تحدث فيها. الحديث الثاني الذي يبنى عليه العلم في الإسلام، شوف جماله وروعته، من حسن إسلام المرء
1: تركه ما لا
0: تركه
1: يعني.
0: إيه؟
1: ما لا يعني،
0: ما لا يعني. أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. الحديث الثالث الحلال بين
1: والحرام بين
0: والحرام بين
1: وبينهما
0: أمور
1: مشتبهات.
0: أمور مشتبهات. الحديث الرابع وازهد في الدين يحب ازهد في الدنيا عفوا وازهد في الدنيا يحبك الله.
1: هناك حديث بهذا النص.
0: نعم بيقول
1: اذهد في الدنيا يحبك الله. نعم. وازهد فيما عند الناس.
0: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك
1: الناس. نعم.
0: يحبك الناس.
1: نعم.
0: الأربع أحاديث دول هم عين العلم.
1: من هنا نأتي إلى نقطة مهمة. هل الحديث عن النية كان موجودا قبل الإسلام؟
0: نعم.
1: أم أمر تحدثنا عنه في الإسلام فقط؟
0: سيدي الفاضل هذا الكلام لم يأتي ابتداع. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة الأنبياء في القرآن الكريم. الأنبياء كلهم في القرآن بيحكي القرآن جميع الأنبياء جاءوا لعبادة مين؟
1: الله وحده لا شريك له.
0: طب العبادة دي يدخل فيها شيء من الرياء؟ أبدا. ربنا قال إيه في سورة البينة؟
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
0: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
1: وفي سورة الزمر إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
0: شرع لكم من الدين
1: ما وصى
0: به إيه؟
1: نوحا.
0: إنا أوحينا إليك كما أوحينا
1: إلى نوح والنبيين من بعده.
0: يبقى إذن كل موحى به إنما الأعمال بالنيات حديث عند جميع الأنبياء وليس عند المسلمين فقط. عند جميع الأنبياء يحتاج منا إنه ننشر هذا الإخلاص. طب واحد يسألني إنما الأعمال بالنيات في الدنيا ولا في الآخرة؟ حسابها بقى في الدنيا ولا في الآخرة؟ أقول له سبحان الله، يعني الحديث المفروض تحمله على الاثنين. قال لك لا، أنا في الدنيا ممكن أعمل شيء وتيجي تعاقبني يقول لك الأعمال بالنيات. يبقى إذن إنما الأعمال في الدنيا بالأعمال.
1: يعني ليس لا يوجد مجال
0: إنما عند الله
1: للنية، لأن النية لا يعلمها إلا الله.
0: لا يعلمها إلا مين؟
1: إلا الله.
0: يعني واحد يسرق وبعد ما يسرق يقول عملت لي كده، يقول يا أخي والله نيتي ما كانتش كده، كانش السرقة، أنا نيتي عاوز أعطي الفقير.
1: لا، هذا أمر يختص بقانون البشر.
0: يبقى إذن الأعمال بالأعمال، فإذا عملت شرا في الدنيا يطبق عليك القانون، لكن القضية الكبرى عند مين؟
1: عند الله.
0: عند الله سبحانه وتعالى. فقضية أن تعمل عمل وترائي الناس وتقول أنا عملت به كذا وكذا وكذا، لو كان ربك لا يوجد في قلبك في هذه الحالة فاعلم أن عملك هباء هباء منثورا. وذلك قال لك أعبد الله
1: كأنك تراه.
0: فإن لم تكن تراه
1: فإنه يراك. نعم.
0: يبقى لازم من ضمن العبادة أن نحن نعبد الله كأننا نرى الله سبحانه وتعالى. تعال بقى في الحديث. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان إنما هنا حصرية
1: أسلوب قصر.
0: هذا البرنامج حصري على إذاعة القرآن الكريم. هنا العمل كله حصري على النية.
1: نعم. إنما
0: إنما الأعمال وإيه؟
1: بالنيات.
0: وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. يعني عملك الذي تفعله في الدنيا لا تقصد به إلا وجه الله فهجرتك إلى الله ورسوله. طريح عند كريم وقصدت كريم اتلقى الكرم من الكريم.
1: وانظر إلى بلاغة سيدنا رسول الله في الحديث يا دكتور. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وفقط. هذه الجملة ربما تحتاج إلى كثير من الشرح والتحليل والتبيين، لكن سبحان الله هي يعني تحتها ما تحتها من العبارات ومن المعاني المفهومة
0: هجرته
1: المفهومة لدى أصحاب
0: البلاغة. هجرته إلى الله ورسوله يريد بذلك فضيلة الهجرة وثواب الهجرة إلى رب العالمين. إني ذاهب إلى ربي
1: سيهدي.
0: نعم. يا أخي أي حاجة تعملها لله والله العظيم بترى فيها راحة قلبية. أي عمل تعمله للدنيا أهو من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ولذلك سموا هذا الحديث الرجل اللي نزل فيه اسمه امرأة اسمها أم قيس. أراد رجل أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يهاجر فهاجر إلى المدينة. هل هاجر من أجل رسول الله؟
1: من أجل امرأة.
0: ولذلك سموه مهاجر إيه؟ مهاجر أم قيس.
1: أيوة.
0: مهاجر أم قيس. يا مهاجر أم قيس وطلعت عليه في
1: هنا. هنا تأتي النية. يعني
0: لابد من النية. ولذلك أو امرأة ينكحها لم يقل امرأة اسم المرأة.
1: صحيح نعم.
0: الحديث لم يأتي إيه؟
1: باسم
0: لم
1: المرأة.
0: يأتي
1: نعم أيوة.
0: اسم المرأة، لكن أراد أن يبين، ولذلك الإمام البخاري أراد أن يبين النية من التأليف، النية من تأليف أنا والله مهاجر إلى الله في هذا الكتاب، مهاجر إلى رسول الله في هذا الكتاب. المرأة اشترطت على الرجل بس شرط دنيوي، روح خد الدنيا لكن ثواب من عند الله ما عندكش، مالكش شيء.
1: ولذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يذكر الدنيا أو المرأة مرة أخرى كما قال فهجرته إلى الله ورسوله.
0: نعم.
1: استخدم الضمير هنا
0: فهجرته إلى ما هاجر إليه.
1: آه.
0: يعني حسب نيتك اللي أنت عقدها.
1: آه.
0: ممكن ما تكونش امرأة، ممكن أنت رايح عشان التجارة، ممكن رايح عشان تكسب مر، ممكن رايح عشان تصيف، ممكن رايح عشان تعملها، لكن إذا كانت الهجرة إلى الله ورسوله فثوابها عند الله ورسوله.
1: نعم صحيح.
0: ثوابها إيه؟ عند الله ورسوله.
1: إذن هل للرياء أنواع يا مع فضيلة الدكتور؟
0: طبعا
1: الرياء أنواع، نتحدث عن أنواع الرياء وأثر هذا الرياء على قبول الأعمال.
0: ولذلك هنا نجد ما هي النية. القصد.
1: القصد.
0: القصد، والقصد أن يكون لوجه الله. عكسه الرياء. الذين ينفقون أموالهم
1: رئاء الناس.
0: رئاء إيه؟ الناس. حتى المنافقين، نار المنافقين، ربنا يتكلم عنهم كلام كبير جدا ويقول إيه؟ إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل.
0: لا مش كده، في الأول
1: يخادعون الله وهو خادعهم،
0: وإذا قاموا
1: إلى الصلاة
0: قاموا إيه؟
1: كسالى يراؤون الناس،
0: ولا يذكرون الله
1: إلا قليلا. نعم.
0: ولذلك مصيبة المجتمع في المنافق المرائي.
1: صحيح.
0: يا سيد
1: يظهر ما لا يضمر.
0: نعم. وليس له في الآخرة ثواب عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة بيحكي قصة جميلة جدا، القصة بيحكيها عن رسول الله
1: صلى الله،
0: ولكن
1: الله
0: هي في نفس الوقت تؤثر تأثيرا كبيرا في قلب المؤمن.
1: صحيح.
0: لازم يراجع نفسه ويتحرك إلى المكان التي يريدها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يقول إيه سيدنا أبو هريرة، كنت جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على أول من تصعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله.
1: نعوذ بالله.
0: سيدنا أبو هريرة ارتعش، من يا رسول الله؟ قال له عالم ومجاهد وصاحب مال. عالم مجاهد صاحب مال. العالم إيه علاقته بهذا الموضوع؟ ما احنا بنرى العلماء الآن في كل مكان وفي قال لك لا، العالم قبل ما يعمل العلم ولا يتكلم في العلم لابد أن يكون بينه وبين الله إخلاص. العالم يؤتى به يوم القيامة، أنا أعطيتك هذا الفضل الكبير، من يريد الله به خير
1: يفقهه في الدين،
0: ماذا فعلت فيه؟ يا رب نشرته وطفت به العالمين وتخرج طلاب على يدي وفعلت فيه كذا وكذا وكذا.
1: ولم يكن لله.
0: قال لم يكن، أنت كذبت، هذا لم تفعله لأجلي، إنما فعلته ليقال وقد قيل، فليس لك إيه أجر عندنا. طب والمتصدق، رجل المال، رجل الأعمال، يا أين المال الذي أعطيته لك؟
1: أنفقته.
0: والله يقول وآتوهم من مال الله الذي إيه؟
1: آتاكم.
0: يعني المال ما كانش بتاعك ولا بتاع إنما مال الله. ماذا فعلت؟ يا ربي أنفقته، بنيت بالمدارس، بنيت به الجامعات،
1: تصدقت.
0: قال فعلت هذا ليقال وقد كذبت، وتقول الملائكة أيضا نفس الطريقة، ليس لك أجر عندنا. طب وثالث واحد، المجاهد، الرجل اللي طالع يجاهد في سبيل، ماذا فعلت؟ يا ربي فعلت كذا وكذا وقتلت الكفار وقتلت المعتدين ماذا؟ لماذا فعلت؟ من أجلك يا رب. قال لا، كذبت. وتقول الملائكة كذبت، ليس لك، إنما فعلت ليقال شجاع وقد قيل. يقول سيدنا أبو هريرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري بيده وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله، والعياذ بالله.
1: يعني
0: أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: قد تأتي هنا شبهة أو قد يتساءل أحد، وربما هذه الخاطرة خطرت على بالي أنا شخصيا من قبل، إذا لم يخلص النية وتصدق وتعلم وعمل ولم يكن لله ربما نقول أنه لا يستفيد، لا يأخذ الأجر، ولكن هل عليه وزر يدخل النار من أجل أنه لم يخلص النية لله، أو قدم خيرا أو فعل خيرا لم يكن لله؟
0: احنا اشترطنا في البداية وقلنا هناك شرط في قبول الأعمال مهما كانت، شرط الإيمان.
1: نعم،
0: ده رقم واحد. الشرط الثاني التقوى، إنما يتقبل الله من مين؟
1: من المتقين.
0: من المتقين؟ لله.
1: نعم،
0: متقين لربنا.
1: افعل
0: ما تشاء في كل شيء، لكن إذا لم يوجد الإيمان أنت لا تعترف. يا أخي أنا أقول لحضرتك حاجة، لو واحد شغال في شركة معينة، في شركة، وبينفق على زملاء ويجيب لهم الإفطار في الصباح ويجيب لهم الأكل، ولو واحد تعب يودي المستشفى إلى آخر، لكنه لم يعترف بصاحب الشركة، ولأن الشركة ده ملك فلان، يقول له رئيس مجلس الإدارة فلان صاحب الشركة رجل، أبدا لا أعترف به، إنما مع زملائه كويس. بالله عليك، هل الشركة من هنا تجازئه وتكافئه على هذا،
1: تعاقبه
0: أم تعاقبه ولا تعطيه الأجر؟
1: نعم.
0: طب أنت عاوز إيه بقى؟ إذا كنت أنت لا تعترف بصاحب الجنة، عاوز تدخل الجنة إزاي؟
1: لم تخلص لله.
0: أنت لم تخلص لله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله إيه؟
1: ورسوله. إذن ليس كل عمل مقبول
0: إطلاقا. ليس كل، يا سيدي، الأعمال تقبل بنوعين، نوع دنيوي، وهذا يحترم فيه صاحب العمل، يحترم فيه صاحب الإنفاق، يحترم فيه رجل الأعمال الذي ينفق ويعطي، ويجب علينا أن نكرمه ونشد على يده ونرفع له القبعة. لكن إذا أردت أن تأخذ حكمي في مسألة الآخرة، أقول تعالى نحتكم إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من مين؟
1: من المتقين.
0: من المتقين. كم من أناس اكتشفوا اكتشافات جليلة في العالم، نكن لهم الاحترام ونعطيهم الجوائز، لكن أخذوه ولا ما أخذوهاش؟ أخذوا أجرهم ولا لا؟
1: نعم،
0: أخذوا أجرهم. طب مش معترف بالله، ما تسألهوش الجنة بك؟
1: إذن تصحيح النية هذا والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة للنفس يا دكتور.
0: نعم، ولذلك الرياء يهز المجتمعات ويزلزل المجتمعات، ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدها إلا هؤلاء المراؤون الآن.
1: نعم، هذا أمر مهم وقضية مهمة نتطرق إليها بعد أن نذهب لفاصل ونعود إن شاء الله.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. بعد هذا الفاصل من المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي نعود لنكمل الحوار مع حضراتكم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حديثنا معه حول حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ضيفنا الكريم، توقفتم بنا قبل الفاصل عن نوع من الرياء له خطر شديد على المجتمع، وربما هذا الرياء أو هذا النوع ما يسمى بالرياء الإلكتروني. ما خطورة هذا النوع من الرياء على الأفراد وعلى المجتمع؟
1: هذا من البلاء الذي يعني نراه الآن في محيط الأمة، أن تحول الصفحات وغيرها إلى صور من صور الرياء والعياذ بالله. تحويل العبادات، الأعمال الصالحة، بدل ما تكون خالصة لوجه الله تحول إلى وسيلة لكسب الشهرة.
0: إذن نحن هنا لسنا أمام نوع من الرياء فيه ضعف بشري وفيه خطر بسيط، إلى نوع خطير من الرياء تحول فيه الشخص إلى شخص مصر على نشر فساد أو نشر شبهات أو مغالطات، وهذا له أثر.
1: نعم، هو قد يحول العبادة إلى شهرة، قد يحول القرآن الكريم الذي يحمله
0: هذا عن قصد
1: إذا لم
0: ومجاهدة.
1: إذا لم تكن نيته خالصة لينتفع بها الناس فهو نوع من أنواع الرياء الإلكتروني.
0: نعم،
1: أنت بتصلي بالناس، تروح تشهر صلاتك ومدى خشوعك ومدى كذا، ده نوع من أنواع الرياء الإلكتروني. أن تتحول العبادة إلى تدمير للإخلاص، أن تتحول العبادة إلى تشويه حقيقة الشيء. يعني الإنسان متبرع مثلا يشهر على صفحته إني تبرعت بكذا وكذا وكذا إلى آخر.
0: هنا ننظر للنية، ما هدفه من وراء هذا؟
1: نعم، في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل عملا، أي عمل فيه مثقال ذرة من رياء. فإذا نشر المسلم صدقته أو طاعته ليمتدحه الناس، إيه اللي يحصل؟ ضاع الثواب، لأنه هذا نوع من الشرك القافي، نوع من الشرك الإيه؟
0: القافي.
1: أنا واحد راح الحج، تجده بينشر صورته حول الكعبة ومبين ذراعه واخذ الصور يمين وشمال.
0: ليس فقط تنشر صورته، ده يعمل بث مباشر يا معالي الدكتور.
1: ماذا قصده؟ ماذا تنشر العبادة؟ إن كان قصدك، إن كان، وأؤكد هنا، إن كان قصده في هذه الحالة أن يعجب به الخلق، فهو نوع من أنواع الرياء.
0: نعم.
1: من الشرك الإيه؟
0: من شغال عن عبادة.
1: نعم، من الشرك الخفي. ده في ناس بتنشر، حتى إن لم نرى مسألة الكعبة وغيرها، النهاردة تجد دعاة ينشرون ويتحدثون عن أنفسهم ويقول نحن دعاة معاصرين. يعملوا إيه بقى؟ يعمل لك صفحة وعليها كذا مليون وفرحان جدا، والداعي الفلاني الفلاني أنا اليوم في كذا وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام.
0: من أنواع الدعاية،
1: من أنواع الدعاية. فين الإخلاص لله تبارك وتعالى؟
0: التخفي.
1: وبعدين
0: تروح
1: تسمع
0: العبادة،
1: الغريب في الأمر، تروح تسمعه لا تجد حديث صحيح بيتكلم فيه، ولا تجد آية قرآنية صحيحة يتكلم فيها، ولا تجد، عبارة عن مدح في الخلق والناس اللي قاعدين والناس اللي استضافوه. بالله عليك، هل هذه الحالة تعد من حالات الدعاء المخلصين؟ نحن نحتاج إلى الإخلاص، نتمنى أن يخلص أمثال هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: القراء، السادة القراء الأفاضل، يحملون كتاب الله، إذا نشروا الأمر من أجل الدعاية بيضيعوا أجرهم. إذا نشروا الأمر لكي يستمتع الناس ويعيشوا مع كتاب الله، هذا شيء طيب.
0: نعم.
1: المهم في هذه الحالة
0: النية.
1: المهم في هذه الحالة. لكن المصيبة الكبرى،

0: أجندة غير أجندة التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم،
1: عليه وسلم.
0: يستعمل أجندات غربية.
1: نعم، ويجدون
0: أين
1: أنفسهم
0: كانت
1: مداخل في لضعاف
0: مش
1: النفوس
0: كده بس؟
1: وضعاف العلم.
0: شوف
1: نعم
0: كده، أين بدأ إنكار السنة؟ إحنا الآن الناس بشكل غريب بيمرضوا من هذا الكلام. بدأ في الهند في سنوات معينة. طيب في الفترة اللي بدأ فيها إنكار السنة في الهند، مين اللي كان يحكم الهند؟ الإنجليز. فالإنجليز أرادوا أن يضربوا الأمة الإسلامية، فبدأوا بإنكار السنة، ثم صدر ذلك إلى مصر وإلى العالم الإسلامي. النهاردة نفس التلاميذ يخرجون ليتنكروا لسنة رسول الله
1: عليه الصلاة
0: صلى
1: والسلام.
0: الله عليه وسلم، وأول ما تكلموا يقول لك إيه؟ يقول لك يكفينا كتاب الله. يكفينا كتاب الله، ده الكلام اللي قاله النبي من زمان، على إنه في ناس ستخرج إنسان متكئ على أريكته شبعان ويقول علينا بكتاب الله، ما فيه من حلال أحللنا، ما فيه من حرام حرمنا، والسنة لا.
1: هل يمكن أن تكون هذه خطوة أولى لهم، يضربوا السنة أولا ثم بعد ذلك ينتقلون إلى القرآن، أم
0: يا
1: لا
0: سيدي
1: خطر
0: الفاضل،
1: على القرآن منهم؟
0: لما سكتنا عليهم ولما لم يجدوا قانون ازدراء الأديان يطبق عليهم، ولما وجدوا أن الناس بدأت إيه؟
1: تجرؤوا،
0: بدأوا، ما هو من أمن العقوبة أساء إيه؟
1: نعم، أساء
0: أساء
1: الأدب.
0: الأدب.
1: نعم،
0: بدأ يهز الأمن العقدي والأمن الفكري، فبدأ يضرب في السنة. قام على البخاري أطلق عليه القذائف، قام على مسلم نفس الطريقة. الناس كل شوي، حتى شباب بدأ يتكلم يقول علينا بالقرآن وبلاش من السنة. يا أخواننا النبي قالها عن هؤلاء من 14 قرن، إنه سيخرج إنسان شبعان تحت التكييف جالس ويقول عليكم به
1: بالقرآن.
0: بالقرآن. ده والله العظيم هذا إعجاز عن رسول الله
1: صدق صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه وسلم،
1: وسلم،
0: نجده
1: صحيح.
0: على أرض الواقع الآن.
1: نعم،
0: سؤالك، هل هذا يعني سيصل إلى القرآن؟ نعم، بل وصل إلى القرآن.
1: أوه نعم.
0: وصل يا سيدي، وصل إلى القرآن. لما سكتنا عليهم وصلوا إلى القرآن. الآن يخرجون في مواقع التواصل الاجتماعي لينكروا قصص القرآن الكريم، ليعترضوا على ما جاء في كتاب الله. ألم تسمعهم منذ أيام يقولون قصة الفيل، إن قصة الفيل قصة أسطورية تناسب العامة ولا لم تقع في على أرض الواقع. قصة الفيل اللي جاء فيها صورة في القرآن اسمها سورة إيه؟
1: الفيل.
0: سورة الفيل. ومين بقى اللي نزل بيها؟ اللي نزل بها اللي أخبرنا بهذا الخبر ليست وكالات الأنباء العالمية، وليست الأمم المتحدة، وليست إنما الذي أخبرنا بها الأمين جبريل، نزل بها على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج علينا إنسان يقول دي أسطورة، هذه واحدة. وبعدين بيستغرب، فيش حاجة اسمها طير أبابيل وجيش جاء إلى الكعبة ليه؟ قال الكعبة عبارة عن أوضة صغيرة بعشرة جنيه تتهد. أوضة صغيرة، الكعبة اللي ربنا قال فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام
1: قياما
0: للناس، ربنا قال فيها ومن دخله كان آمنا، ربنا قال فيها لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. تقول لي أوضة بعشرة جنيه تتهد، ومستنكر إنه في طير أبابيل. هو أنا اللي قلت الطير الأبابيل ولا رب العالمين يا سيدي؟ هل في أصدق من الله؟ هل هناك أصدق من الله قيل؟ هل هناك أحسن من الله حديثا؟ ألم ترى يا محمد، ألم ترى، وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ انظر إلى المنطق القرآني يقرر القضية كأنك تشاهدها بعينيك.
1: صحيح، نعم.
0: ألم ترى يا محمد؟ طب محمد لم يرى. طب لماذا يقول قال له ألم ترى ولم يقل له ألم تعلم؟ لأن الرؤية هي عين الحقيقة، فلو كان هناك علم ممكن يؤخذ العلم من أي، لكن ألم ترى كأنك رأيت بعينيك في الزمن الماضي، وما تراه بعينيك هو عين اليقين، عين اليقين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويقول بل رأيت يا رب.
1: الله، نعم.
0: قالها قبل كده، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى، إلى آيات كثيرة. إذا لما ربنا يقول لي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، تقول لي لا، فيش لا طير أبابيل ولا أصحاب فيل، وهذه هذا كلام أسطوري. يجب أن توقف هذه الصفحات.
1: نعم.
0: يجب أن يقف المجتمع ليحافظ على أمنه الفكري. يجب في هذه الحالة ألا نشوش على عقول شبابنا وأبنائنا. يا سيدي، بلدنا مصر عظمتها، عظمة مصر في أنها تحمي الإسلام وأمة الإسلام.
1: من هم الذين يستخدمون هذا النوع من الرياء الإلكتروني؟ وما هدفه؟

0: من ورائهم
1: هم أفراخ الاستعمار أجندات خارجية تنفذ على أرض الواقع لتقوم بالفتن الداخلية، وتظن أن مصر لو حصل فيها فتن ستصل الفتن إلى كل أنحاء العالم الإسلامي. لكن مصر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أوصى بها خيرا وبأهلها خيرا، مصر هي التي تصدر علم الإسلام إلى الدنيا كلها، حتى إلى البلد الذي نزل فيه القرآن كما قال مولانا الشيخ الشعراوي. إذن يجب علينا أن نقول لأبنائنا حافظوا على أفكاركم، نقول للأباء حافظوا على أولادكم، نقول للمجتمع تماسك ولا تظن أن الصداع هذا سيؤثر في الجسد المصري.
0: لا أبدا،
1: لا يمكن على الإطلاق.
0: نعم. ضيفنا الكريم، دقائق معدودة. المهن أو أصحاب المهن كالطب والتعليم والهندسة وحتى الأعمال الحرفية فيها نفع مباشر للناس، كيف يربط صاحب هذه المهنة يربط عمله وصدق نيته بالناحية العقدية ليحس أنه مخلص بداخله وأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى أثناء قيامه بأعماله هذه؟
1: الحديث هذا يدعوه إلى ذلك. الحديث هذا يدعوه إلى ذلك. اقبل على العمل بإخلاص. اقبل على العمل ولا تتكاسل. اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل. يعني خذ بالأسباب. بس أنت وبتعمل عمل اجعله خالص لوجه الله. نفرض طبيب معين، هذا الطبيب دخل عنده ايه، هو راجل رايح الصبح علشان يفتح العيادة بتاعته. قبل ان يفتح يقول يا رب، يا رب لا تجعلني اظلم، يا رب ساعدني في ذلك، يا رب كذا. طالما جعل ربه سبحانه وتعالى في قلبه، اعلم علم اليقين ان الله سيعطيه الثواب، بل ويبارك له في مهنته في الدنيا.
0: نعم.
1: اهم
0: نعم.
1: شيء ان يكون ربك في قلبك، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
0: يرى. بارك الله فيكم. وهكذا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام لقائنا بعد أن عشنا مع حديث هو أصل من أصول هذا الدين وقاعدة عظيمة من قواعده، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في الختام لنجدد نياتنا في كل قول وعمل، ولنجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله تعالى، فإن العمل قد يعظم بصلاح النية وقد يضيع بفساد النية، أو ليس قد بل هو ضائع فعلا بفساد النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. في الختام نشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الأروقة أو على الرواق العلمي الأزهري. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا وجعل
1: خيرا
0: هذا العمل في ميزان حسناتكم.
1: آمين
0: إن شاء الله.
1: آمين.
0: هذه تحيات فريق العمل معي، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الزميلة منى عثمان مخرجة الفترة، الزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم، والإشراف العام للإعلامي الزميل إسماعيل دويدار. حتى نلقاكم في فترات ولقاءات قادمة أيها الأحباب، لكم تحياتي فوزي عبد المقصود، كنت معكم من أسرة المذيعين، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ومحذرا بالنهي عن فعل الهوى.
1: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا أن عوائق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لها سهام تتجه إلى القلوب، ولها دروع تقي القلوب منها، آفات تحاول أن تغتال ضمائرنا، تحاول أن تغتال ذوق حلاوة الإيمان، ذوق حلاوة الاتصال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تغتال لذة الذكر، حتى إذا قلت الله تعطل شعور قلبك. معاصي وآفات كثيرة، زوال هذه الآفات في عدم الالتفات إلى الشهوة المجردة، في الترفع عن الدناية. هذا ما ربى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم على الذكر، رباهم على الورع، رباهم على ترك الحرص على الدنيا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عنده، وافق ذلك مالا عند سيدنا عمر. يقول سيدنا عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرة، جاء بنصف ماله، فسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ يقول: قلت أبقيت لهم مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده من مال، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. سيدنا عمر يقول لسيدنا أبي بكر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي رواية: رحمك الله يا أبا بكر، فقد أتعبت من جاء بعدك. قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى الله، قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يتربع النور في القلوب تنقشع هذه الحجب وتنقشع هذه الظلمات، وتتجرد القلوب وتتفرد وتنتقي وتتقي، وإذا انتقت واتقت علت، وإذا علت ذاقت حلاوة الإيمان، ومن ذاق عرف. قال سيدنا زيد بن أرقم: كنا مع الصديق أبي بكر فاستسقى، أي طلب ماء، فأتي بماء وعسل، فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئا ولا نسأله عن شيء. فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله، ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا، أي بيده، يدفع بيده شيئا لا أراه ولا أرى شيئا. فقلت: يا رسول الله، ما الذي أراك تدفع ولا أرى شيئا؟ قال: يا أبا بكر، الدنيا تطولت لي فقلت إليك عني. فقالت: أما إنك لست بمدركي. قال أبو بكر لما تذكر ذلك: فشق علي وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقتني الدنيا. هاجس الدنيا يجوب قلوب الصالحين، ينذرهم من الوقوع في شراكها. هذا هو حال أصحاب سيدنا رسول الله. القلق الشديد من الدنيا يجوب قلوبهم الصافية، يجوب قلوبهم المتصلة، فانصرفوا عن كل شبهة تستدرجهم إلى هذه الدنيا. لماذا؟ لأنهم تربوا على عين سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عنوان هذه الحلقة مهنة التسول. أمرنا الإسلام بالتعاون على البر والتقوى وإعطاء الفقراء والمساكين وتحري أحوالهم، وجاء التسول في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ضيفنا الكريم، وضح لنا موقف الإسلام من التسول.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نعم، إن الإسلام له موقف عظيم من التسول والمتسولين، حيث إن الإسلام حاربهم حربا لا هوادة فيها، وبالغ في النهي عن المسألة والتسول، كما قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما أكثر هذا الإلحاف في زماننا، إنك ترى من يتفننون في كيفية استخراج الأموال من الناس ودغدغة مشاعرهم واستجلاب عطفهم. فنقول لكل هؤلاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إن الصدقة لا تحل لهذا القوي السليم البنية، وربما تراه غنيا لكنه امتهن التسول واتخذه عملا وحرفة. فلا ينبغي للمجتمع أن يتعاطف مع هؤلاء ولا مع أمثال هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني عنده ما يكفيه، ولا لصاحب بنية قوية وجسد سليم يستطيع أن يعمل ويعف نفسه.
3: ضيفنا الكريم، كيف حارب الإسلام وعاقب المتسولين حتى نقضي على هذه الظاهرة؟
5: نعم، لقد عاقب الإسلام المتسولين عقابا عظيما. فلو يعلم هذا المتسول ما سيجنيه في الدنيا والآخرة من عقاب ما أقدم على هذا العمل الخسيس. عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي أن هذا المتسول لن يجد غنى، ومهما أوتي من مال لن يجد الغنى ولن يجد البركة ولن يجد السعادة ولا الصحة ولا العافية. وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نعم، إن التسول مسألة أرقت الأمة، فلا تكاد تصلي إلا وترى متسولا يداهم الناس ويطاردهم، ثم إذا سرت في الشارع لا تسلم منهم أيضا، ثم إذا ركبت مواصلة أو سيارتك تراهم هنا وهناك، وربما يرددون كلمات يحفظونها. إن هؤلاء وأمثالهم يقضون على النظرة الحانية من المجتمع لفقير يستحق، لمسكين ينتظر من يقف بجانبه، ليتيم لابد وأن يربى ويتربى، لأرملة، لمريض، لمحتاج يحتاج فعلا لمن يعينه ويسانده.
3: ضيفنا الكريم، ما توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الموضوع، وكيف نتصرف مع مهنة التسول؟
5: نعم، لقد تصرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع هؤلاء تصرفا لائقا، ووجههم النبي عليه الصلاة والسلام توجيها تربويا عظيما. دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، دلهم على أهمية إتقان العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، يعني لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بطمع وغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى السائلة. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا يا رسول الله. فكان سيدنا أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأبى، وكان سيدنا عمر يعرض عليه العطاء أيضا فيرفض. سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني وأنا كاره لذلك، فيبارك له فيما أعطيته، يعني لن يجد هذا المتسول، لن يجد البركة أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، ودلهم على أن العمل شأن عظيم، دعانا إليه مولانا في القرآن الكريم، ودعانا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وفي سنته المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، المخلصين الطائعين المتقين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإيمان، من الأمور التي نهى عنها الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية التنابز بالألقاب، حيث يعتبر من أمارات النفاق والفساد في الأرض، كما بين الله سبحانه وتعالى وعقب عليه حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك وأثره السيء على المجتمع. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان التنابز بالألقاب. التنابز بالألقاب، هذا المقال من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد نهى الإسلام عن الإتيان بكل ما يؤذي الإنسان كالتجسس والغيبة والنميمة، أو بأسباب التنازع والفرقة بين المسلمين كالسخرية والهمز واللمز والنداء بالألقاب السيئة. ومعنى اللمز تعييب الغير بحضوره، والهمز تعييب الغير بغيابه، وهي كما قال العلماء الغيبة. والمقصود من التنابز بالألقاب نعت الشخص أو نداؤه بصفة أو لقب أو اسم يكرهه أو ما فيه ذم أو تحقير، وكل هذا محرم كما جاء في الآية الكريمة: ولا تنابزوا بالألقاب. ومن يفعل تلك الأشياء فهو يؤذي غيره، مما يصل بالأمر إلى التباغض، وهذا منهي عنه كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. فالحديث الشريف هنا يحذر من البغضاء والحسد والتدابر، أي فعل الأشياء التي تؤدي إلى الضرر أو الظلم، وكلها صفات تتصل بالتنابز بالألقاب. وقد روي عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وهو موضع معروف قريب من المدينة المنورة، أقام فيه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في آخر حياته، وتوفي ودفنه هناك. لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال ابن حجر: يؤخذ من الحديث الشريف المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم. وقد جاء الشرع بالمساواة بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى. وهناك أسباب كثيرة جدا لتحريم التنابز بالألقاب، منها الإساءة إلى الآخرين، لأن ذلك يؤدي إلى جرح مشاعر الآخرين وإيذائهم، ويسبب الفتن والشقاق بين الناس، وينشر الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويضعف الروابط الاجتماعية، ويدمر العلاقات الاجتماعية الطيبة التي تقوم على الاحترام المتبادل والتسامح، كما أنه دليل على النفاق، حيث يظهر الشخص للمؤمنين إيمانا ويضمر في قلبه الحقد والحسد. وبالنسبة لحكم التنابز بالألقاب فهو حرام شرعا، وهو من الكبائر التي تستوجب التوبة النصوح، ومن أسباب دخول النار أعاذنا الله منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. رواه مسلم. والكبر يتصل بالتنابز بالألقاب لأن فيه تعالي على الآخرين. وفي الختام: إن التنابز بالألقاب سلوك مذموم ومرفوض في الإسلام، يؤدي إلى تدمير المجتمعات وتفكيكها، ويجب على كل مسلم أن يتجنب هذا السلوك والغيبة والنميمة، وأن يعمل على التحلي بالأخلاق الإسلامية كالأمانة والصبر والعفو والتسامح والعدل. لذلك وجب الحفاظ على لساننا وعدم إطلاق الأحكام على الآخرين لتعزيز الترابط الاجتماعي من خلال المودة والرحمة والتسامح. أخلاق

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي القصص والعنكبوت. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقدم لهذه الفقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 38 من سورة القصص إلى الآية 15 من سورة العنكبوت برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: على لسان فرعون لعلي أطلع إلى إله موسى. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا هكذا: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قوله تعالى: واجعلناهم أئمة يدعون إلى النير. قال الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء بدون إدخال هكذا: وجعلناهم أئمة

من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس قلل الأولى وأمال الناس هكذا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس قوله تعالى فتطاول عليهم العمر كسر الميم وصلا هكذا فتطاول عليهم العمر قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قلل موسى وقرأ قالوا سحران بفتح السين ممدودة وسكون الحاء على التثنية أي محمدا وموسى صلوات الله وسلامه عليهما هكذا

0: قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم، فتح الياء وصلا هكذا، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم. قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق. وقف الدوري على الكاف ويك، وله الوقف على الكلمة كاملة لاتصالها رسما، وأصل الكلمة ويك، والعرب تستعمل كلمة ويك ووي للدلالة على التعجب والتندم، والمراد هنا التندم أي يا أسفا ألم نعلم أن الله هكذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. قوله تعالى لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ضم الخاء وكسر السين مبنيا للمجهول هكذا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. قوله تعالى قل ربي أعلم من جاء بالهدى، فتح الياء وصلا هكذا، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ومن سورة العنكبوت قوله تعالى فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، قرأ بإسكان الهاء هكذا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة التي نختتم بها رحلتنا مع المعالم التي مر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة. تلك الرحلة التي بدأت في الأول من ربيع الأول من غار ثور الذي يبعد عن دار أبي بكر الصديق بنحو ما يزيد على 5000 متر، وتقطع هذه المسافة في 3 ساعات. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 أيام، ثم واصل الركب المسيرة في رحلة طويلة من مكة للمدينة. مروا فيها بأودية كثيرة حفرت أسماءها في الذاكرة، ووصل عددها تقريبا وفق ما ورد في كتب السيرة لحوالي 14 واديا. ذكرنا بعضا منها مثل وادي كلية الذي لحق فيه سراقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووادي العرج والقاحة وريم والغلاء وقديد والأشيب وعسب ووادي ملل ووادي العقيق وغير ذلك من الأودية التي تشرفت بمرور الحبيب صلى الله عليه وسلم بها. ولم تكن الطريق سهلة، بل كانت محفوفة بالثنايا والممرات الجبلية الصعبة مثل ثنية المرة وثنية العائر ولفت ونقرة وثنية الوداع. كما مر الركب المبارك بالجبال التي اختارها دليل الرحلة لأنها أكثر وعورة وأقل استخداما، مما يتيح التخفي عن أعين قريش. فمر الركب من جبل ثور إلى جبال العسب والعصب وجبل ورقان وجبل المليساء حتى وصلوا إلى قباء ودخلوا المدينة المنورة.

0: هنا.
1: حقا إنها رحلة شاقة وطويلة من مكة للمدينة، تصل لنحو 450 كيلو مترا تقريبا، قطعوها في 8 أيام حتى وصلوا قباء. وكانت هذه المدة أطول زمنيا من الرحلات التجارية المعتادة بين مكة والمدينة، ذلك لأنهم مشوا في طرق غير معهودة للمسافرين عبر مسالك جبلية وأودية وعرة، مما أطال مدة الرحلة. وفي تلك الرحلة الطويلة المليئة بالخوف والقلق من وصول قريش إليهم وعدم تمكن صاحب الرسالة من إبلاغها للناس جميعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل في قلبه إيمانا راسخا ويقينا صادقا في ربه، جعله يقول لصاحبه الصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولذلك لم يتراجع عليه الصلاة والسلام لحظة مع كثرة مشاق الرحلة وصعوبة تضاريسها واختلاف معالمها، ما بين الطرق الوعرة والسهول المنبسطة، ما بين جبال ووديان وسهول. كان صلى الله عليه وسلم يمضي لا تمنعه قسوة الطريق ولا يثنيه تعب السفر عن هدفه، يريد أن يحمل نور الحق للعالمين.
2: صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي.
1: إخوتي في الله، طريق الهجرة لم يكن ممهدا ولا محفوفا بالأمان، لكنه كان عامرا بالإيمان، وبقيت آثار قدميه صلى الله عليه وسلم وصاحبه على رمال الطريق من مكة للمدينة، لتخبرنا أن من سار لله وصبر لله وصدق لله فإن الله لا يضيعه. والحمد لله الذي أتم نوره وأظهر دينه، وسلام على المهاجر في سبيل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي، صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع لفاتحة الكتاب بصوت الشيخ محمد رفعت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا لفاتحة الكتاب بصوت الشيخ محمد رفعت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان في العاشرة والربع تستمعون للأمسية الدينية من مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمحافظة السويس. التلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، والكلمة للدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، والابتهال للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا مالك الملك

0: مقاتل.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صالح.

0: الجنود. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:00 إلا دقيقتين، موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة من سورة السجدة يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ كامل يوسف البهتيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة السجدة تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 19 من سورة يونس. الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يونس عليه السلام، من الآية 19 إلى الآية 66 من سورة يونس عليه السلام. قال الله تعالى: متاع الحياة الدنيا. قرأ ورش كلمة متاع برفع العين فتصير متاع الحياة الدنيا، على أنه خبر بغيكم. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. قرأ ورش لفظ كلمة بالجمع فتصير كلمات في قوله تعالى: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، لأن الكلمات متنوعة أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وهكذا. أما لا يهدي، قرأ ورش كلمتي لا يهدي بفتح الهاء فتصير أما لا يهدي في لغة العرب. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، قرأ ورش كلمة يحشرهم بالنون بدل الياء فتصير ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا بنون العظمة. أما كلمة نحشرهم جميعا ثم نقول الأولى في سورة يونس، فالقراء متفقون على قراءتها بالنون في كلمة نحشرهم. ولا يحزنك قولهم، قرأ ورش كلمتي ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ولا يحزنك قولهم من أحزن رباعيا. وقد قرأ القارئ في تسجيله بالتقليل في الكلمات الآتية: تتلى، يوحى، تعالى، أنجيهم، أتيها، الحسنى، فكفى، مولاهم، أن يهدى، أتيكم، الدنيا، وهكذا ما كان على نظائره في القرآن الكريم على توسط البدل. قولهم إن العزة لله جميعا، قرأ ورش كلمتي قولهم إن بصلة ميم الجمع لضم ما قبل الهمز فتصير قولهم إن العزة لله جميعا. من في الأرض، قرأ ورش كلمة الأرض بنقل حركة الهمز إلى اللام الساكنة قبله فتصير ومن في الأرض. شركاء إن، قرأ ورش كلمتي شركاء إن بتسهيل الهمزة الثانية بين بين فتصير شركاءهن في لغة العرب. هذا وبالله التوفيق.

قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح

مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من

به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟

به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل

لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

0: برواية ورش عن نافع المدني، رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى حلقة من برنامج التفسير الموضوعي لكتاب الله للدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكراه. ولد الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب بمحافظة الشرقية كفر إبراش مركز مشتول السوق في 12 فبراير عام 1936. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد الزقازيق وتخرج في كلية اللغة العربية. عمل بالإذاعة المصرية وبدأ في العمل البرامجي في إذاعة البرنامج العام، ثم تأسست إذاعة القرآن الكريم عام 64 وبدأت في بث البرامج عام 66. بدأت رحلة العطاء للدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب في إذاعة القرآن الكريم، حيث عمل بها وقدم مجموعة من البرامج مع علماء عصره، وقد طاف بميكروفونه الكثير من القرى والنجوع. وواصل الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب رحلته العلمية، حيث حصل على الإجازة العالية في أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، ثم حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين، وقام بالتدريس في جامعة الأزهر لطلاب الصحافة والإعلام. أعير الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب لجامعة أم القرى عام 82، حيث شارك في تأسيس قسم الإعلام الإسلامي بكلية الدعوة وأصول الدين. وعاد الدكتور عبد الخالق عبد الوهاب إلى إذاعة القرآن الكريم ليستكمل رحلة عطائه حتى أحيل للتقاعد، وتوفي رحمه الله في 13 من شهر يوليو عام 2021، رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. ومن تسجيلاته وما ترك للإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم استمع إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: التفسير الموضوعي لكتاب الله،
1: برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة اليوم، وأرحب معكم بفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الدميري، وكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق.
4: والحوار يدور مع فضيلته حول موضوع البعثة المحمدية في ضوء آيات القرآن الكريم. ونحن نعلم أن من أهداف البعثة المحمدية التزكية والتعليم، ونريد في مستهل حلقة اليوم من فضيلة الدكتور أن يلقي الضوء على ذلك من خلال آيات القرآن الكريم.
5: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
4: عليه الصلاة والسلام
5: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
4: نعم.
5: هاتان الآيتان تدلان على أن الله تعالى بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام
5: رسولا في الأميين العرب وفي غيرهم يقرأ عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب ويجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى تزكو نفوسهم من الأمور الخبيثة التي كانوا متلبسين بها في حال شركهم وجاهليتهم. كما تدل على أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم معلما
4: عليه الصلاة والسلام،
5: فأفضل ما اكتسبته النفوس وفكرت فيه العقول وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم. ولهذا قرن الله تعالى بينه وبين الإيمان، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، كما دعا الله تعالى إليه في أول آيات نزلت من القرآن الكريم، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام
5: بأن يسأله المزيد منه، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. واستشهد الله تعالى بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ورفع الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات كما رفع المؤمنين، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورد الله تعالى حكم العلم في الوقائع إلى استنباط أهل العلم، وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله واستخراجه، فقال تعالى:

0: منهم.
1: نعم.
0: فالإسلام دين العلم، والله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن والسنة والعلم الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذه الآيات من كتاب الله تعالى، وهذه الأحاديث من سنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تدل على أن الله تعالى بعث سيدنا محمدا معلما، كما تدل على الفضل الكبير للعلم والمكانة السامية للعلماء.
1: فضيلة الدكتور، إذا كان هذا هو حديث القرآن الكريم والسنة النبوية عن مكانة العلم، فماذا قال السلف الصالح عن العلم؟
0: نعم، تحدث السلف الصالح كثيرا عن العلم وقدره ومنزلته وأهميته.
1: نعم.
0: ونذكر هنا طرفا من حديث بعضهم عن ذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال.
1: نعم.
0: العلم يزكو على العمل، أي ينمو ويكثر بالعمل به، والمال تنقصه النفقة. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر.
1: نعم.
0: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه عن العلم: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والقريب عند الغرباء، وهو حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ العبد به منازل الأبرار، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. وقال الإمام مالك رحمه الله لرجل قام عن العلم إلى صلاة النافلة، قال له: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ وخص أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، فقال: إن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن العلم: هو تركة الأنبياء، وحياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياضة العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين، والمفرق بين الشك واليقين، به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد. هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان، وفي ختام حلقة اليوم أشكر معكم لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الدميري، وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: التفسير الموضوعي لكتاب الله، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
3: إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج بمناسبة ذكرى الإذاعي الراحل الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي.

0: من سورة النور: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور عصام.
2: الله بكم، أهلا وسهلا أستاذ العزيز.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا قضية المصاحبة، وصف أبو بكر بالصديق وبالصديقية، ولكن هنا لم يقل إذ يقول لصديقه، ولكن لصاحبه، ولم يقل لرفيقه، ولكن قضية المصاحبة، ما الفرق بين المصاحبة والمصادقة والمرافقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حينما ننظر إلى هذه الألفاظ المصاحبة، المصادقة، المرافقة، المرافقة معناها قد يرافقه لأنه يوافق أهواءه أو يوافق ميوله في حد أقرب إلى الحدود، لكنه ربما لا يوافقه في كثير من
1: وقد لا يكون محبا له،
2: وقد لا يكون محبا، يرافقه بحسب بعض في الطريق بالضبط. الوضع هو الذي فرض عليه ذلك. حينما ننظر إلى المصادقة، صادقة من الممكن أن يصادقه لأجل مصلحة دنيوية، أو يصادقه لمنفعة، أو يصادقه لحاجة في النفس. إن قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس حولها ما دامت الثمرة. إذن بحسب المصلحة تتحقق المصادقة. أما المصاحبة فمعناها الملازمة، معناها حسن العشرة، معناها ائتلاف القلوب، معناها الحب الصادق. ولذلك عبر الله تعالى عنها حتى بين العلاقة الزوجية التي تجمع بين الزوجين الكريمين، حينما يصدق كل منهما الآخر. يعني حينما نتأمل قوله تعالى في القرآن الكريم: والصاحب بالجنب. العلماء يقولون معنى الآية هنا الزوجة.
1: الزوجة، نعم.
2: سماها الله تعالى صاحبا،
1: لم يسميها رفيقة أو الرفيقة.
2: نعم
1: أو
2: نعم. فلذلك عبر الله تعالى عن هذه العلاقة بين رسول الله وبين الصديق رضي الله عنه حينما قال: إذ يقول لصاحبه. فالصحبة هنا انتقاء، الصحبة هنا اصطفاء، الصحبة هنا مكانة عالية بيّنها الله تعالى هنا في الآية،
1: أو توافق كامل أيضا يشير إلى عدم الاختلاف في شيء،
2: في كل شيء.
1: نعم.
2: وكان الصديق رضي الله عنه كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا
1: عليه الصلاة
2: رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه حينما رآه مقبلا عليه يوما، فرأى وجهه فقال: هذا عتيق الله من النار. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه سيدنا عمر رضي الله عنه حينما قال: ارتضاه رسول الله لدنيانا، أفلا نرتضيه لديننا.
1: نعم.
2: وبايعه في السقيفة.
1: نعم.
2: رضي الله عنه وأرضاه.
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. القضية هنا، قد يقول القائل: قضية خوف، دول خارجين من مكة مطاردين، في غير القرآن لا تخف إن الله معنا.
2: نعم.
1: ولكن هنا اختار القرآن الحزن وليس الخوف. لا. نعم. تحزن إن الله معنا.
2: بارك الله فيكم وفي طرحكم أستاذنا العزيز. فعلا الخوف يختلف عن الحزن. الخوف يكون من أمر مستقبل. يعني الخوف من أمر مما يستقبل به في الزمن.
1: نعم.
2: أما الحزن يكون على أمر حاضر أو على شيء متوقع. اللحظة الآنية التي هم فيها يناسبها الحزن وليس الخوف، لأن القرآن هنا يتحدث عن الحاضر وليس عن المستقبل. لو كان الحديث مستقبلا لعبر بالخوف، لكن القرآن هنا يصور لنا اللحظة الآنية
1: التي وصل إليهم كفار مكة إلى الغار. نعم. هي قضية وقتية
2: وقتية مكانية، ساعة وجودهما في هذا الغار زمنا ومكانا. لذلك لا تحزن، لأن الحزن كما كنا إنما يكون على أمر حاضر، أو الحزن على شيء متوقع، يعني من مكروه،
1: أو على شيء مضى،
2: أو على شيء مضى. لكن الخوف لما يستقبل به في الزمن. لذلك قال لا تحزن
1: إن الله
2: معنا.
1: قضية المعية بقى، معية الله سبحانه وتعالى، والتي يرجوها ويتمناها كل مسلم.
2: نعم.
1: ما هذه المعية؟
2: المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معناها العلم والإحاطة، كما في قول الله ألم تعلم أن الله يعلم. وأنا والله حينما أقف أمام هذه الآية أتعجب كثيرا، إنها آية في سورة الحج. ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم؟
1: يعني
2: صدقني،
1: قضية علم يعني.
2: دون أن تكمل الآية وصل إلينا معناها. ألم تعلم أن الله يعلم؟ يكفي لي هذا، حتى وإن لم أقرأ
1: يعلم كل شيء الآية. خلاص يعني ما المفعول؟ هو يعلم كل شيء.
2: وعلى غرار ذلك يقول الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن المعية العامة هنا هي معية الله مع سائر الخلق، مع كافرهم قبل مؤمنهم، مع طالحهم قبل صالحهم، مع الخلق كافة. فالخلق والله لا ينفكون أبدا عن معية الله، وهي معية علم وإدراك وإحصاء وعد. أما المعية الثانية فهي التي بيّنها الله تعالى هنا في سياق آية الغار، إن الله معنا، إنها معية خاصة. ومعية الله الخاصة تكون لأنبياء الله ورسله، تكون لأصفيائه، لأنقيائه، لأوليائه، تكون لمن أشار الله إليهم في قوله تعالى إن الله مع الصابرين، لمن أشاد القرآن بهم في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تكون مع عباد الله المتقين، إن الله مع المتقين. معية الله تعالى تكون مع الصابرين، تكون مع المحسنين. معية الله هنا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبي بكر. ومعية الله هنا معناها الحفظ، معناها الرعاية، معناها الصيانة، معناها الوقاية، معناها التأييد، معناها النصرة. كل هذه المعاني معناها المعية. فمعية الله هنا معناها أن الله تعالى حفظهما، أن الله تعالى حرسهما بحراسته، أن الله تعالى صانهما بصيانته، أنهما في معية الله، أن الله تعالى مسهما بيمينه الشافية الكافية العافية الواقية، وبالتالي لن يصل إليهما شيء، لا من الأذى ولا من الضرر ولا من الحزن ولا من الهم ولا مما يؤذيهما.
1: ولذلك يأتي الجواب فأنزل الله سكينته عليه.
2: هذه ثمرات المعية. وثمرات المعية هذه بيّنها ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية في عدة مراحل. أولا فأنزل الله سكينته عليه، ثانيا
1: وأيده
2: بجنود لم تروها، ثالثا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، رابعا وكلمة الله هي العليا، خامسا والله عزيز حكيم. هذه هي ثمرات المعية التي بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم، وينبغي أن نقف عندها.
1: نقف عندها في حلقتنا القادمة بإذن الله،
2: بمشيئة الله.
1: الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع إن شاء الله تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمحافظة السويس. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، والكلمة للدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، والابتهالات للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ربي هب لي هدى وأطلق لساني

0: قدم شيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:30، موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 4:30، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بعد 6:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وورث سليمان داود.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ شيخ أحمد أحمد نعينا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 15 من سورة الفرقان.
3: وسورة الفرقان سورة مكية، آياتها 77، نزلت بعد سورة ياسين، وترتيبها في المصحف الشريف 25.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهذا يا إخوة الإسلام قرأنا معا حتى الآية 20 من سورة الفرقان،
1: وإليكم معاني بعض الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: وعدا مسؤولا،
1: موعودا حقيقا أن يسأل ويطلب.
0: نسوا الذكر،
1: غفلوا عن دلائل الوحدانية.
0: قوما بورا،
1: هالكين أو فاسدين.
0: صرفا،
1: دفعا للعذاب عن أنفسكم.
0: فتنة،
1: ابتلاء ومحنة. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: بيّنت لنا سورة السجدة ارتياب الكفار والمشركين في مسألة البعث مرة أخرى، وضح لنا ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية استئناف لكلام جديد ساقه الله تعالى لبيان أباطيلهم، وأنه لم يقف أمرهم عند عدم الشكر، بل جاوزوه إلى الكفر وإنكار البعث، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا خفينا في الأرض التي دفنت فيها أجسامنا وتحللت فيها أجزاؤنا وصرنا ترابا مخلوطا بترابها، أيعقل أن نبعث وأن نعود إلى خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي إن أمر هؤلاء المشركين لا يقف عند إنكار البعث بل يتجاوزه إلى كفرهم بلقاء ربهم. والمراد من لقاء ربهم لقاء ملائكته وما يكون بعده من حساب وجزاء، فهم يكفرون بالبعث وبكل ما يتصل به من شؤون الآخرة. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة هبة عبد العزيز من القاهرة، تقول في هذه الرسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الآية الكريمة من سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ورد فيها أكثر من رواية عن سبب هذا التحريم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل الله له. في رأيي أن أقوى هذه الاحتمالات هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على زوجاته كل يوم، فيعني يسأل كل واحدة منهن عن أحوالها وعن بعض الأمور، ويعني قد يقبلها أو يضمها إليه أو ما إلى ذلك، ثم ينتقل إلى التالية وهكذا. فبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ بعضهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند إحداهن أكثر من غيرها، فغار، اتفقت اثنان منهن وغار على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقا معا على أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها واقترب منها قالت له: يا رسول الله، إنك رائحتك رائحة فيها مغافير، والمغافير يعني حشرة من الحشرات كانت تقف على الزروع والزهور، ويأتي النحل فيمتص رحيقها، فعسل النحل يكون فيه بعض هذه الرائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني شربت عسلا عند فلادة، ويبدو أنه كان قد تربى أو أكل من المغافير، وحرم على نفسه شرب العسل الذي كان يحب شربه. فنزلت الآية الكريمة تقول للنبي: يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، لما تحرم ما أحل الله لك؟ شربك العسل حلال وليس حراما. تحرم عليك يا رسول الله، كفر عن يمينك، هذا يمين يكفر عنه، ومعروف كفارة اليمين معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، يعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن يعني ما حدث من بعض زوجاته، وحتى لم يعاتبهن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول دائما أن يكون الزوج والنبي والصديق والأخ هذا، والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع أحمد عبد الخالق من الإسكندرية، يقول في هذه الرسالة: إنه يتاجر في العقارات، فكيف يخرج زكاة ماله؟ هل على ما يملكه من مال أم من عقارات؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالمال في هذا السؤال قسمان: قسم سائل وقسم عقارات، يعني ثوابت، سواء كانت مبان أو أراض أو نحو ذلك. وكلا الأمرين مال، وهذا المال يسمى عروض التجارة. إن كان المال السائل كله يعود إليه من نتيجة التجارة في العقارات بيعا وشراء، فهي عروض تجارة يقدرها كل عام بسعر اليوم الذي يحول فيه الحول، يقدر العقارات التي يتاجر فيها ويعرف مبالغها، ويخرج الزكاة بنسبة ربع العشر، يعني 2.5% من مجموع الأموال الموجودة في هذه العقارات، لأنها تتبدل حينا بعد حين، قد يبيع هذا الشهر، يبيع الشهر القادم، يبيع بعد 10 أيام، يبيع بعد أسبوعين، يشتري بعد 3 أسابيع. فعلى رأس كل حول يقدر مجموع الأموال التي عنده، سواء كانت ثوابت أو سيولة، ويخرج 2.5%، يعني ربع العشر. والمقدار الذي تقدر به هذه الأموال هو 85 جرام ذهب عيار 21. إن كانت أمواله يمكن أن تشتري 85 جرام ذهب عيار 21، كانت عليه الزكاة الواجبة ربع العشر 2.5% من مجموع هذه الأموال السائلة والثابتة. أما إذا لم تبلغ قيمة 85 جرام ذهب من عيار 21 فلا زكاة عليه، لأن أمواله التجارية أو عروض تجارته لم تبلغ النصاب. وما زاد عن النصاب فبحسابه، مجموع ما زاد يحسب بنسبة 2.5% زكاة عن هذا المال الذي يمتلكه من عقارات أو من سيولة أو مدخرات. هذا والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد،
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات 11 نبقى مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإشقاء. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. سيدي يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. أتيت سنن وليل الكون داجل، وبعد الوأد أحييت البنات. وفاح المسك أنا كنت تمشي، ووجهك نوره عم الجهات. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأكرم الأديان قام فأنذرا، ولأحسن الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمدينة السويس بمحافظة السويس، حيث نحيا معكم في رحاب أمسية دينية نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك أنت.

ثم من

وَمَا

ولو سمعوا ما استجابوا لكم.

إن يشأ يذهبكم

ولا الظلمات.

0: صدق الله.
1: نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد. وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه، واجعله يا رحمن زاد معادي. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي من هنا من رحاب مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمدينة السويس بمحافظة السويس. وتالإيمان والإسلام، ونبقى الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
2: الحمد لله ما سبحت بحمده ألسنة الذاكرين، وسبحان الله ما امتدت إلى عطائه أكف السائلين، والله أكبر ما حنت إلى لقائه قلوب العارفين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، وأكرم من طلبه طالب، وأقرب من توجه إليه راغب، وأعظم من لجأ إليه راهب، وأرحم من فر إليه هارب. يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن عظمت، ويجيب الدعوات وإن كثرت. أيها المستمع الكريم، إن ذكر الله تعالى من الأعمال اليسيرة، وهو مع ذلك من أفضل الأعمال وأرفعها في الدرجات. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم. إن النصوص التي تخبر بخطورة اللسان وخطورة الحديث بلا نفع كثيرة ومتنوعة، والعلاج الذي يستأصل هذه الآفات بالكلية ويزيلها من حياتنا للأبد ذكر الله عز وجل. فالذكر يسمو بالإنسان بعيدا عن آفات اللسان، يزيل عنه شوائب الحديث بلا منفعة ورواسب الكلام في الآخرين. إذ كيف يجتمع الذكر الكثير مع الحديث المتصل عن الناس، وكيف تلتقي في آن واحد أنوار التسبيح والتهليل والتحميد مع ظلمات الغيبة والنميمة والبهتان؟ أيها المستمع الكريم، كل واحد منا لديه قائمة دعوات ورغبات يترقب لأجلها أوقات الإجابة ومواسم العطاء ولحظات السجود، حتى يرفعها لمن يسمع النجوى ويجيب الدعاء. إن ذكر الله عز وجل سبب عظيم وطريق كريم ممهد يوصل لهذه الإجابة المترقبة. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. فقال: سبحي عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سلي حاجتك يقول نعم نعم. يقول ابن كثير معلقا على هذا الحديث: الدعاء بعد كثرة الذكر مظنة الإجابة. وحين ترجوه أيها المسلم أن يحقق الأمنيات وأن يلبي الحاجات، وتشرع في الذكر وتكثر من الاستغفار واللجوء إلى بابه، تدرك حينها أن سؤالك أجمل بكثير من أمنياتك، وأن نعيم الذكر أهنأ من رغباتك، وأن مسارات الطريق أجمل بكثير من كل محطات الوصول. نعم، العبد قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، فيفتح له من أبواب الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. أيها المستمع الكريم، إن ذكر الله يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيد الإيمان، وذكر الله عز وجل يزيل عن القلوب الهموم والأحزان ويملأها بالسرور والرضوان، والذكر سبب لنشاط القلب والبدن وقوته ونور الوجه ونضارته وهيبته، وذكر الله يملأ القلب من معرفة الله والأنس به، ويغرس فيه محبته وتعظيمه والقرب منه، فيحيى القلب من مواته ويفيق من سباته، فهو للقلب غذاه وجلاؤه من بعد صداه، ومن ذكر الله ذكره الله وكان معه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن جلس وحيدا فذكر الله عز وجل ففاضت عيناه، أظله الله يوم الحر الأكبر بظله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. وأذكار المسلم كلمات طيبات تصعد إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. فتطوف تلك الكلمات حول العرش تذكر بصاحبها، كما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ إن أعظم ذكر الله كلامه سبحانه، فقراءة القرآن أفضل الأذكار مطلقا، لا سيما إذا تدبره قارئه وتفكر في معانيه، وقد جاء في فضل قراءته الآيات والأحاديث التي لا حصر لها. أيها المستمع الكريم، يعد الذكر من أعظم العبادات عند الله، حتى إن بعض العلماء يؤكدون أن العبادات قد شرعت أصلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الدلالات المستنبطة للذكر بعد العبادات أن الذكر بعد العبادة كالصلاة وغيرها يؤدي إلى دوام الصلة بين العبد وربه، فلا ينقطع عن العبادة أبدا، فالعبادة ذكر لله تعالى، والذكر بعدها عبادة له سبحانه وتعالى. كما أن المقصد من العبادة راحة النفس واطمئنان القلب، ويدل ذلك على ما كان منه صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، ففيها الراحة والطمأنينة. وقد أمر الإسلام بالذكر بعد العبادة لأنه سبيل إلى اطمئنان القلب وسكينة النفس. ومن ذلك الإعجاز، ارتباط الصبر بالصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قالوا: لأن الصبر قد ينفذ، ثم إن الصلاة هي التي تعيد شحن القلب بذلك الصبر. فذكر الله عز وجل حياة، ذكر الله سبحانه وتعالى سبب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر الله عز وجل بالذكر في أعقاب العبادات والشعائر الإسلامية الكبرى كالصلاة والزكاة والحج والصيام، لأن الله عز وجل حث عباده الذين أقاموا تلك الشعائر على مداومة ذكر الله تعالى بعدها. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: من أكثر الأذكار أجوراً وأعظمها جزاءً الأدعية الثابتة في الصباح والمساء، فإن فيها من النفع والدفع ما هي مشتملة عليه. فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنيا والفوز بالخير العاجل والآجل أن يلازمها وأن يفعلها في كل صباح ومساء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله تعالى في حياة ذاتية وروحية لما غشاه من الأنوار ولما يصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: كلما قويت معرفة العبد بربه صار الذكر يجري على لسان الذاكرين من غير كلفة، ولذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس. ومن أمثلة هؤلاء الذاكرين أبو هريرة رضي الله عنه، كان له خيط فيه 1000 عقدة لا ينام حتى يسبح الله به. وكان خالد بن معدان من التابعين يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات وضع على سريره ليغسل فجعل يشير بإصبعه: سبحان الله الذي يذكر ربه هو الحي، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان حيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له ذكارين شكارين منيبين. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا خل المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف والإيمان والإسلام، ونرفع معا أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.
3: بسم الله.

وله على وجنتي خديه أربعة الورد.

0: صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثواها. بالابتهال والدعاء من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد نكون قد وصلنا إخوة الإيمان إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدي عبد الله الأربعين بمدينة السويس بمحافظة السويس. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: هذه إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم زميلي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. هذه فترة إذاعية جديدة من سهرة الاثنين 28 من شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، الموافق 13 من يوليو عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآية الكريمة. يأمر الله تعالى عباده بإفراده بالطاعة والعبادة، ثم قرن بذلك الإحسان إلى الوالدين ثم إلى ذوي القربى، مما يدل على عظم حق الأقارب وصلة الرحم. فصلة الرحم تشمل الزيارة والسؤال والإحسان والمساعدة والكلمة الطيبة وكل ما يقوي روابط المحبة بين أفراد الأسرة، كما تدعون الآية الكريمة إلى صلة الرحم. فصلة الرحم من أوامر الله تعالى، والإحسان إلى الأقارب من أفضل أعمال البر، ورعاية الأقارب سبب لتماسك المجتمع، وإسلامنا يحثنا على الرحمة والتكافل الأسري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.

إخوة الإيمان، يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب لنيل البركة في الرزق وطول العمر وحسن الذكر بين الناس. والمقصود بطول العمر إما زيادته حقيقة بما شاء الله، أو البركة فيه وكثرة الخير والعمل الصالح خلاله. فصلة الرحم سبب لسعة الرزق، ومن ثمراتها البركة في العمر. فالإسلام يرغب في تقوية الروابط الأسرية، فقطيعة الرحم من أعظم الذنوب. يقول الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صلة الرحم: صلة الرحم تنمي الأموال وتزيد في الأعمار وتدفع البلاء. ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، فلا ينبغي أن تنقطع الصلة ولو بأيسر وسائل التواصل. ويقول الحسن البصري رحمه الله: صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة. فالمحافظة على الأرحام من الأعمال العظيمة التي يرجى بها ثواب الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما من خطوة أحب إلى الله تعالى من خطوة يصل بها العبد رحمه، فالسعي إلى زيارة الأقارب والإحسان إليهم من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وصلة الأرحام تكون بزيادة الأقارب بانتظام، والسؤال عنهم والاطمئنان عليهم ومساعدتهم عند الحاجة ومشاركة أفراحهم وأحزانهم والعفو عن زلاتهم والاتصال بهم إذا تعذرت الزيارة والدعاء لهم بظهر الغيب.
1: يا هادي العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هذه.
0: إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم الأخلاق أن يصبر الإنسان على الأذى، وأن يعفو عمن أساء إليه إذا كان في العفو مصلحة، فإن ذلك من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى قوة إيمان وثبات نفس، وهو من أسباب رفعة الدرجات ونيل رضا الله تعالى. فالصبر خلق الأنبياء والصالحين، والعفو مع القدرة من أفضل الأعمال، والصبر سبب للأجر العظيم. فالمؤمن الحق لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان.
2: فكم لله من لطف خفيّ

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا صدق الإيمان والإخلاص في النية والعمل، واجعلنا من المهاجرين إلى طاعتك الهاجرين للذنوب والمعاصي، وثبتنا على الحق وارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على صلة أرحامنا، وبارك لنا في أهلينا وأقاربنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة، وارزقنا بر الوالدين والإحسان إلى الأقربين. اجعلنا ممن يصلون من قطعهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم. اللهم آمين. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ نصر الدين طبار.
3: ربي إذا

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نحيا حتى منتصف الليل في رحاب قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشنا في رحاب قرآن السهرة مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورة الأنفال. قرآن سهرة الغد بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وبعد 17 دقيقة من الآن لنا لقاء يمتد حتى 1 مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما تيسر من سورة طه. الـ12 منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: تصدقوا ولا يقل أحدكم إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تضمن هذا الأثر لسيدنا معاوية رضي الله عنه أمورا هي: الأول، الحث على الصدقة، والثاني، التحذير من الحرج من الصدقة المتواضعة، والثالث، بيان فضل صدقة المقل ما دام لا يملك سوى ذلك، فإن الصدقة تقاس بأمور منها نسبتها لما يملك، فإذا كان يملك قليلا فالمناسب لحاله أن يتصدق بالقليل، وإذا كان يملك كثيرا فالمناسب لحاله أن يجود بالكثير، وبقدر التوسعة يوسع الله على هؤلاء المتصدقين. وبين سيدنا معاوية أن الصدقة القليلة من فقير ربما كانت عند الله أفضل من الصدقة الكثيرة التي يتصدق بها الغني، فقد يكون القليل بالنسبة لك مهما، بالنسبة للفقير يكفيه لسد جوعه أو لسداد مصروفات مدرسية أو لعلاج مريض عنده أو لشراء ملبس لبعض عياله أو أبنائه، فهذه الصدقة التي أخرجها صاحبها عن طيب خاطر وبنية صادقة وابتغى بها وجه الله سيكون لها فضل ضخم لصاحبها، خاصة إذا علمنا أن العطية على قدر المعطي، فقد أعطى العبد الفقير أو متوسط الحال، أعطى ما في وسعه وما يقدر عليه مما يتناسب مع حاله المادي، والله يعطي هذا العبد ما تقر به عينه يوم القيامة، وقد يعوضه في الدنيا قبل الآخرة. يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه الملك الذي يدعو للمعطي ويدعو على البخيل فيقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما موصيا بالصدقة. لكن يتساءل كثير من الناس عن فضل الصدقات ولو بالقليل.
2: أعد الله للمتصدق أجرا كبيرا وفضلا عظيما، ونذكر من هذه الأفضال ما يلي: أولا، مغفرة الذنوب والتطهير من المعاصي، قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثانيا، يظفر صاحبها بمظلة العرش يوم القيامة، جاء في الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية في ظل عرشه، وذكر من هؤلاء السبعة صاحب الصدقة، فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثالثا، الصدقة تحجب صاحبها عن النار والعذاب، ففي الحديث المروي في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا، الصدقة دليل على حسن الإسلام وبرهان على صحة الإيمان، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. خامسا، الصدقة تطفئ غضب الرب، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وميتة السوء المراد أنه لا يموت ميتة لا يتمناها ولا يحبها ولا يموت على معصية. سادسا، أن الله يقدر للمتصدق صنيعه وينميه له، فقد روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، فمن أخرج الصدقة بطيب نفس وبرضا تام وراجيا بها وجه الله قبل الله صنيعه وأثابه عليه ثوابا عظيما.
1: أستاذنا الكريم، إذن بيّن مولانا العظيم سبحانه بيّن السبيل إلى قبول الصدقات عنده، وكذا بيّن سيدنا الرسول.
2: نعم، ولا بد أن نعلم أن أي عمل صالح لا بد له من ضوابط وشروط كي يكون مقبولا، ومن أهم شروط الصدقة المقبولة أن تكون من طيب وليست من مال حرام أو من كسب حرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومن الشروط أيضا أن تكون النية خالصة وصادقة لله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الشروط المهمة في قبول الصدقة ألا يؤذي بها الفقير وألا يجرح شعوره، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: تصدقوا ولا يقل أحدكم إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات سابقة عن حكم الإجهاض، واليوم نتعرف من الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عن حكم إجهاض الحمل الناتج عن علاقة غير مشروعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات غير الشرعية هي محرمة بإجماع الفقهاء وباتفاق الفقهاء، ففيها عدوان على الكرامة الإنسانية وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من جرائم الحرابة.
2: ما هي جرائم الحرابة يا دكتور؟
3: هذه الجرائم التي يفاجئ فيها المجرم المجني عليه ويعتدي على هيبة الدولة وعلى سيادتها في وضح النهار، وربما في أماكن لا يستطيع الإنسان أي المجني عليه أن يستغيث بآخرين، فهؤلاء جريمتهم شديدة الخطورة، فلذلك هذه الجريمة عقوبتها شديدة في الإسلام أيضا، لأنها تعد إفسادا في الأرض وانتهاكا لأعراض الخلق، ولذلك يصدق في فاعلها أي جريمة الاغتصاب أو العلاقات المحرمة التي تكون بسبب الإكراه والاعتداء واستخدام الأسلحة وما إلى ذلك، يصدق في فاعلها قوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما إسقاط الجنين الوارد في السؤال والناتج عن مثل هذه الجريمة البشعة فهو أمر منكر أيضا، ويعظم النكير إن كان إسقاطه بعد نفخ الروح فيه لما فيه من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فللفقهاء في ذلك أقوال، وأرجحها عدم الجواز أيضا لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بالنسبة لموقف القانون المصري في هذا الموضوع،
3: قانون العقوبات المصري ينص في المادة 262 منه على تجريم الإجهاض في أي مرحلة من مراحله، حتى ولو كان في الساعة الأولى من تكوين الجنين ولأي سبب، حتى ولو كان نتيجة اغتصاب، إلا لإنقاذ حياة الأم، وهو الراجح فقها وقانونا، فللجنين حرمة منذ تكوينه، وقد راعى الشارع هذه الحرمة من عدة جهات، ولا يجوز الاحتجاج بالستر أو الحرص على مستقبل الجنين أو غير ذلك، فهذه مصالح مظنونة وأقل من المفاسد العظيمة المترتبة على فتح باب الإجهاض وقتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق على الإطلاق كما ذكرنا سابقا. والقتل هنا والاعتداء على الجنين البريء في هذه القضية لا يدخل في القتل بالحق.
2: يعني حضرتك تقول كلمة في هذه الحالة يا دكتور، يعني الواجب على من فعل هذا الجرم،
3: من باشر الإجهاض أو ساعد فيه، ولو كانت المغتصبة نفسها ساعدت أو أمرت أو أذنت،
2: أو المتسبب أصلا في هذا الموضوع مع هذه المسكينة دكتور،
3: هذا من باب أولى. هذا هو
2: طبعا
3: المجرم وهو الفاعل الرئيسي.
2: أيوة.
3: كلهم آثمون شرعا، لكن هو إثمه آكد وجرمه أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ارتكب عدة جرائم في فعل واحد وليس جرما واحدا. أقول لهم على فرض حدوث ذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فعلى من باشر إسقاط الجنين ديته، وهي عشر دية الأم، وعشر دية الأم 50 من الإبل أو 50 دينارا من الذهب، والدينار مقداره الآن 4 جرام وربع ذهب عيار 21 المتعارف عليه عند المصريين. ومن أهل العلم من أوجب أيضا كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، وهذه ليست موجودة في زمننا. فإذا
2: ولكن
3: سقط المحل ننتقل إلى ما بعده،
2: ما
3: وهو
2: بعده
3: صيام 2 شهر متتابعين.
2: هذا بالنسبة كما قلنا للإجهاض، ولكن الأبشع والأجرم هو ما قام بهذا الفعل الذي يجب عليه إن هو يتقي الله سبحانه وتعالى ويعامل كل امرأة كأنها أخته كأنها أمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يعني قام بهذا الفعل في حياة الرسول، وقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فبالتالي لابد أن يضع كل هذا نصب عينيه حتى يسود الأمن والأمان في هذا المجتمع يا دكتور.
3: صحيح، فكما قلت هي ليست جريمة واحدة بل هي مركبة من
2: جرائم،
3: عدة
2: جرائم
3: جرائم،
2: متعددة. نعم
3: نعم
2: نعم
3: تستحق العقوبة المذكورة في آية الحرابة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود إلى فيض النور القرآن الكريم من أول سورة طه. نعيش في رحاب هذه التلاوة الكريمة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن على العرش استوى.

어.

الرحمن على العرش استوى.

وهل أتاك حديث

فاستمع.

وأقم الصلاة لذكري.

Yeah.

فاستعن

وأقم الصلاة لذكري.

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا

إِنَّ السَّاعَةَ

تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى

اذهب إلى فرعون إن

ويس

Yeah.

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي واصطنعتك لنفسي.

واصطنع

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب ما تيسر من سورة طه عشنا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي. بعد الثانية بحوالي 10 دقائق بمشيئة الله لنا لقاء مع القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا ما تيسر من سورة الجاثية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا. من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم نحيا في رحاب سورة الأعراف من الآية 54 إلى الآية 16 بعد 100 مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

عشنا في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الأعراف من الآية 54 إلى الآية 16 بعد 100، رتلها علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قبل 5 صباحا بحوالي 7 دقائق نواصل هذه الرحلة المباركة، وبعد دقائق بمشيئة الله تستمعون إلى الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم.

قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 1:30. إخوة الإيمان والإسلام، من الآية 38 من سورة القصص وحتى الآية 23 من سورة العنكبوت، نستمع الآن إلى الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

ما ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.

من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، عشنا مع هذه الآيات البينات من الآية 38 من سورة القصص إلى الآية 23 من سورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: صلاة وسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأطهار الأنقياء. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل إلى حضراتكم في مستهل هذه الفترة الإذاعية الجديدة بخالص التحية من زميلي تامر الجيوشي على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. خير بداية دائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا سورة الجاثية كاملة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، استمعنا إلى سورة الجاثية كاملة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يحذرنا هذا الحديث الشريف من الغرور بالأعمال الصالحة، كما يدعون إلى عدم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. فالجنة قريبة من العبد إذا عمل وأخلص وأحسن الظن بالله، والنار أيضا قريبة من العبد إذا أعرض وعصى واغتر بعمله مهما كان صالحا.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 2:08. قبل الثالثة بقليل نستمع إلى آيات بينات من سورة صاد يتلوها علينا القارئ الشيخ طه عبد الستار خطاب. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ محمد عبد البصير في تلاوة من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله، في أوامره وسنته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه عبد الستار خطاب يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.